0: tuned. Radio Free Lebanon. دايما حدي. بلا رحمة.
1: ست سنوات مرت على انفجار المرفأ، من يعرقل الحقيقة؟ هل تحرر القضاء في العهد الجديد من القبضة السياسية؟ وهل أثبتت الملاحقات القانونية لقضايا تمويل حزب الله فعاليتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، الساعة 10 الصبح على لبنان الحر.

0: وطوائفهم وانتماءاتهم. إذا فعلا منحب الجيش اللبناني، وهذه رسالة مني بكل تواضع، كل من يحب ويدعي محبة الجيش اللبناني ووقوفه إلى جانب الجيش اللبناني يجب أن يفعل كل ما يستطيع لتقوية الجيش اللبناني. أول هذه الخطوات المطلوبة هو أن لا يبقى أي سلاح بيد أي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون إلا بيد الجيش اللبناني، وهيك منكون حبينا الجيش، هيك منكون وقفنا حد الجيش، هيك منكون قوينا الجيش حتى يقدر هو وحده يدافع عن الوطن ويدافع عن الأراضي المحتلة. صباح الخير مجدداً. لما نحكي عن دولة جيدة أو منيحة أو هل الدولة منيحة، بنسأل عن القضاء. هيك تشرشل كان بالحرب العالمية سأل هل القضاء بعده بخير، إذن الأمور والدولة بعدها بخير. هالسؤال بدي وجهه اليوم لنقيب المحامين أستاذ عماد مارتينوس. هل نحن بخير؟
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: يعطيك العافية إليك ولمشاهدينك. حقيقة بدك تسمحي لي أني استكمل
0: أكيد.
1: ما بدأت به بموضوع عيد الجيش، وطبعا لازم نوجه تحية للجيش اللبناني لرئيس الجمهورية اللي بتعرفوا أنه كان قائد جيش
0: سابق،
1: قائد الجيش الحالي. الجيش اللبناني اللي من سنة 1945 انتقلت له السلطة الإدارة، ومن وقتها هو عنده هدف وهو حماية لبنان وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية. وكنا نقول على طول بأنه هذا الجيش هو جيش لبنان الذي من خلاله بنقدر أنه نبسط سلطة الدولة وبأنه يكون في عيش مشترك، وهو دليل للعيش المشترك والانصهار الوطني بداخل الجيش والانضباط. وأكيد من هون أنا بحب أقول بأنه نحن كنا إلى جانب الجيش وإلى جانب الدولة، وكنا عم نطلب بأنه يكون الجيش اللبناني موجود على 10452 كيلومتر مربع. من هذا المنطلق نقابة المحامين واللبنانيين والصحفيين وكافة الأطراف بلبنان لازم توقف وراء الجيش وحد الجيش، ولازم تكون حده خاصة بالمرحلة اللي نحن فيها اليوم اللي أكيد رح نحكي عنها فيما بعد بالحلقة معك، اللي هي تطبيق صيغة الإطار اللي هو عليه مسؤولية كتير كبيرة فيها.
0: صحيح.
1: بما يتعلق بالسؤال الأول اللي هو القضاء، طبعا أشرت إلى تشرشل، وفي عنك حتى على الأرض بلبنان صار معنا عدة أمور من خلال شعرنا بمدى أهمية القضاء. إذا بتذكري وقت اللي الرئيس سليمان جاب المتمول الكبير من الخارج اللي هو أغنى رجال العالم على لبنان ونزلوه بأحسن أوتيل ببيروت بفينيسيا بالرويال سويت، وقعد هون أكتر من 5 أيام أو 10 أيام ما بتذكر، لما فل قال لهم عملت دراستي وتبين بأنه القضاء بلبنان غير سليم وبالتالي ما فينا استثمر مصاري. بقى أكيد أنا بأكد على اللي عم بتقوليه، إنما أنا كنائب محامين ما في غير ما أقول بأنه القضاء يجب أن يكون بخير، وبأنه القضاء هو بخير إلى إلى إلى حد ما، لأنه نحن عم نشتغل على هذا الموضوع، وألا بكون أنا عم بعمل عكس رسالتي. أنا لازم أكون مبشر للعدالة طبعا. حقيقة القضاء القضاء نعم. القضاء بلبنان عنده مسيرة تأثر فيها كتير بأهم أمر هو التدخلات السياسية بالتعيينات، وبالتالي مجرد ما أنه التعيينات بتتم من خلال الزعماء ومن خلال اللي بيتمثلوا طبعا بمجلس النواب
0: والمحاصصات
1: طبعا القضاء رح يضل عنده مشكلة. مشان هيك نحن عم نشتغل على قانون
0: استقلالية القضاء
1: اللي هذا القانون أحول اليوم بالدرج لأسباب منا أبدا واقعية ولا منطقية، لأنه اعتبروا بأنه لم يتم إعادة هذا القانون مرة ثانية لمجلس القضاء الأعلى لدراسته، اللي أنا بعتقد
0: مين
1: بأنه
0: اللي
1: هذا
0: اعتبر؟
1: كان
0: مين اللي اعتبر؟
1: القرار اللي

0: الإيطالية يومتها بالمجلس الدستوري اللي وقفوا فيه تنفيذ القانون استرية القضاء، إجا فيه التعليل بأنه كان يجب إعادة أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، علما أنه هو راح عن مجلس القضاء الأعلى ورجع، بس صار فيه شوية تعديلات فيه وأعادوا. ما أنه سبب أساسي، السبب الأساسي والواضح هو هيمنة بالضبط، هو هيمنة السياسي والسياسيين، اللي هو نحن بالنسبة لأن هذا أمر مرفوض
1: للأسف،
0: لأنه هو عم بوصلنا لهم.
1: وهون نقيب بحيلك للكلام اللي دايما بنسمعه، الدولة العميقة والقضاء دايما يحكى عنه أو يسلط الضوء عليه كجزء أساسي من هذه الدولة العميقة.
0: نعم طبعا، لأنه مثل ما تفضلت أنه تنفيذ الأمور بما يتعلق بالإدارة اليومية وبالمشاكل الداخلية والدولية تعود إلى القضاء، وبالتالي هذه الدولة العميقة التي تقدر تحافظ على هيكليتها وعلى وجودها وتحافظ على الطريق اللي هي ماشي فيه اللي بيخليها تضل مسيطرة، بدها تكون بنفس الوقت مسيطرة على القضاء. ما بخفي عليك أنه اليوم
1: طيب شو دور نقابة المحامين بهذا الموضوع؟
0: نعم.
1: شو عملتوا من وقت حضرتك استلمت النقابة؟ شو حاولت؟
0: أنا ما بدي
1: شو حاولت
0: نعم.
1: تغير ب
0: نعم.
1: هالعطب اللي موجود واللي بعده موجود.
0: صحيح، أنا ما بدي أكون سلبي بالموضوع، ولكن أنا بدي كمان أكون واقعي وأعطيك الحق حقه. يعني أنا بالنسبة لي هذه التشكيلات الأخيرة هي أفضل بكثير من التشكيلات اللي كانت تصير بالسابق.
1: ما في شك.
0: وهذا الشيء وين ببين؟ هذا الشيء ببين بالأداء، ما هو أداء أداء القضاء والمداعمة التمييزي، كيف عم بياخد قرارات وأداء وأداء حتى إذا بديك القضاة بالمحاكم. نحن اليوم إجي خرب، هذه الحرب أخرت بعض الأمور، ولكن كان ماشي الأمور بشكل أفضل. وأنا كنائب محامين من وقت ما وصلت عملت اجتماعاتي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومع مجلس القضاء الأعلى، وعلى تواصل دائم مع مدعم التمييز، وفي تنسيق دائم بيننا وبينهم مشان تنقدر أنه نمشي العجلة، لأنه القضاء في عنده مشكلة هو التباطؤ، تباطؤ بصدور الأحكام. وهذا الشيء كمان شفناه بموضوع العفو العام وحكينا فيه وكيف مؤثر على الاقتصاص بالسجون. وبالتالي أكيد بدي أقول أنه نحن أفضل مما كنا، ولكن مش مطرح ما لازم نكون. دورنا نحن كنقابة محامين هو المتابعة اليومية، وهذا الشيء عم بيصير من خلال علاقاتنا ومن خلال ضغطنا على مجلس النواب وعلى الحكومة مشان أنه يصدر هذا القانون اللي هو قانون استقلالية القضاء.
1: قانون استقلالية القضاء هو اللي بيحد من التدخل السياسي، يعني فينا نقول أنه ساعتها إذا صدر هذا القانون يصبح القضاء شفاف 100%
0: إلى حد ما،
1: نظيف 100%. خليني أقول
0: طبعا إلى حد ما أكيد هذا القانون سيساعد لحل هذه المشكلة، ولكن كمان بيتاخدي بعين الاعتبار طبعا بأنه الأشخاص اللي موجودة اليوم بالقضاء عندها مرجعياتها، وهي نفسها اللي رح تطبق هذا القانون بيصير ما بعود عنده،
1: يعني
0: ما بعود عنده
1: يعني.
0: لا لا لا انا ما عندي مشكله
1: يعني
0: انه اعطي، ولكن اذا بدي سمي اذا بدي سمي
1: يعني بدهم يرجعوا للرئيس نبيه بري ليسالوا شو بدهم،
0: ما بس للرئيس
1: نبيه بري،
0: كل حدا بده يرجع لمرجعيته السياسيه. وبالتالي انا شو عم بقول، انا عم بقول انه قانون استرية القضاء سيمنح القضاة الحق بإدارة نفسهم بنفسهم، ولكن بدك تاخدي فترة زمنية معينة مشان تتعملي ريسيكلاج لتقدر ترجع توصلي لأماكن من الأساس يكون اللي فات على هذا القضاء منه فايت بمحسوبيات معينة. هذا اللي بدي وضحه بالموضوع. بس أنا أكيد بأنه ما في عنا بلبنان قضاء فاشل، عنا قاضي فاشل، ما في عنا قضاء فاسد، عنا قاضي فاسد. من هون بنطلق على المبدأ الثاني، إذا كان هناك قضاة فاسدين هدول القضاة هن اللي رح ينفذوا هذا القانون، وبالتالي رح يضل الفساد موجود.
1: طيب
0: ولكن
1: ليش ما بصير محاسبة
0: أنا أكيد
1: قضاة الفاسدين؟
0: برجع بقلك أنا أكيد بأنه اليوم الوضع أفضل بكثير وفي محاسبة، وأنا عم بشوف بأنه ما بقى في قرارات عم تصدر بشكل مفضوح مفضوح وفيقع.
1: تبعتينا أمثال يعني هيك يرتاح المستمع.
0: لا مجرد ما تشوفي نعم إيه؟ مجرد ما تشوفي مدعي عام التمييز عم ياخذ قرارات معينه بهذا الشكل، ان كان بما يتعلق بالتعديات اللي عم بتصير على على على الدوله، ان كان بما يتعلق بالامور اللي بتتعلق بامن الدوله، ان كان بما يتعلق بالمساس بالبطرك او بكل المقامات الدينية، إن كان بما يتعلق بأي عمل معين قد يؤدي إلى خربطة السلم الأهلي. هذا دليل بأنه هذا المدعى عام التمييز اللي عم بيقوم فيها العمل هو إشارة و طريق جديد للوصول الى بر الامان. بس
1: انتر
0: بارانتيز بدي اقول لك بانه كثير مهم نعرف بانه اللي بيمسك هذه الامور هو النيابات العامه واوضات التحقيق. القضاء المدني بلبنان هو بحاجه بس لشغله واحده، هو التسريع بالمحاكمات وتنظيمها، انما القضاء الجزائي اللي هو بما يتعلق بالنيابات العامه واوضات التحقيق هو اللي بيقدر يخربط كل هذه الخريطة اللي عم نحكي عنها.
1: مين هون المحسوبيات
0: بالضبط؟ مين المستلم هذا الملف؟ مدعي عام التمييز. يعني هون عم ناخد إشارة صرنا أنه عم تقليل ريح الشعب اللبناني. أنا ما بقلهم أني أنا مرتاح وارتاح وبشكل نهائي أبدا، لأنه
1: لا
0: في مسؤولية.
1: بس كقانوني كنائب محامين أنت مؤتمن اليوم عن تطبيق القانون.
0: صحيح، نحن بمحل أفضل مما كنا عليه. هذا اللي بدي أقول لك.
1: هل بتعتبر اليوم انه فعلا ما بقى في حدا بلبنان فوقه خيمة؟
0: لا،
1: ما يقال بالدارج
0: بعد ما وصلنا للمرحلة، بس بعتبر بانه مجرد ما بيتاخد هكذا قرارات ان كان بالقضاء او بالسياسة او برئاسة الجمهورية او بالحكومة، معناتها نحن بمحل ما بقى حدا يقدر يبسط هيمنته على حدا بشكل فائع بلبنان.
1: إذا بدي روح بموضوع مثلا ملاحقة بحسب قرار ملاحقة المجموعات أو المؤسسات التمويلية لحزب الله كونه معتبر اليوم مجموعة خارجة عن القانون، كيف التطبيق عم بيكون؟ هل تطبيق 100% أم في تحايل على القانون؟
0: موضوع حزب الله اتخذ فيه قرار بالحكومة، وبالتالي كانت واضحة الحكومة بأنه هذا الحزب لم يعد حزب يحق له بأنه يكون عم يقتني أسلحة وأنه يكون عم بحارب. وموضوع التمويل كمان اتخذ فيه قرار، وهذا الملف اليوم بإيد مدعي عام التمييز قصة التمويل، وأنا عم تابع معه وهو عم بيقعد بأنه هو لا حيقوم بالواجب بهذا الموضوع، إنما شيء ملموس بموضوع التمويل هل أقدر أعطيك إيه؟ لا، بعد ما صار. بس هذا الملف
1: بس مؤسسة قرض الحسن وين صارت؟
0: بعهدته لا مدعي عام التمييز وعم بيعمل دراستها على قوله بأنه رح نوصل لمحل ويتخذ قرار بهالموضوع. بس بعد ما في قرار حقيقة، يعني بعد ما بين شيء بهالموضوع
1: عم بيصير تدخلات يعني للحد.
0: لا أنا مش لا أنه أنا آخر اتصال جرى بيني وبين مدعي عام التمييز بهذا الموضوع كان في إخبار مقدم من المحامي مجد حرب بهذا الموضوع، وكان صريح معي بأنه هذا الملف هو بعهدته بأنه هو رح يعالجه، وقلت له أنا أنه يصير في مباشرة لقاء بينه وبين أستاذ مجد مشان يقول له شو هالأخبار، علما أنه الموضوع أكبر من هيك بكتير. هذا أخبار كان فردي يعني، إنما الموضوع هو موضوع أكبر من هيك. مدعي عام التمييز عم بيدرسه، ومثل ما عم بيدرسه هلأ كمان رح نحكي يمكن عن قصة المرفأ كمان هي بعهدت مدعي عام التمييز وهو مسؤول عن هذا.
1: قبل ما احكي بموضوع المرفأ بدي احكي كمان بالمستجد اللي صار بموضوع حاكم مصرف لبنان، كمان هذا ملف قضائي هيك شائك. اليوم البعض يعني كمان عم بيشكك بقضية إعادة توقيفه، فتح ملف تحوير القضايا إلى زاوية أخرى، تغطية المعنيين الأساسيين كمان. كيف تقرأ هذا الملف؟
0: هذا الملف نقيد. أول شيء لحقري من أول قراءة هي من باب معلومات شخصية إذا بدك نقابية، لأنه نحن إجينا كمان للأسف طلب أذونات لبعض المحامين بهذا الملف، وبالتالي نحن فتنا فيه. أنا أعتقد بأنه طريقة أداء الحاكم السابق اللي هو كان عم بيدير المصرف لبنان والأزمة المالية منذ زمن لحين ما تم أكيد توقيفه أول مرة، هي طريقة مزدوجة. شيء منها يتعلق بأمور أكيد أنا ما عم بحكم هلأ، ولكن هدول اللي تبينوا لي بالملفات اللي شفتها، بأمور خاصة بشركات خاصة من خلالها عم بيتم إدخال أموال معينة على هذه الشركات وإخراجها
1: إلى الشركات وإخراجها إلى الخارج.
0: بالضبط، إخراجها إلى الخارج بواسطة أشخاص منهم مدنيين منهم مقربين للأسف منهم، إن شاء الله ما يكون هيك لأنه التحقيق اللي بيثبت محامين اللي هو نحن أكيد ما أعطينا الأذونات عليهم وعم بيتحقق بهالموضوع.
1: شلنا الغطاء عنهم طبعا، يعني الحصاني
0: طبعا أكيد شلنا الحصاني لأنه نحن هذا موضوع لا يعني لا صلة له، ليس ناشئ ولا بمعرض مهنة المحامي. المهم هذا شيء معين. الشيء الثاني هو إدارة مالية الدولة، يعني مالية الدولة. بس أنا بدي أقول شغلي وأنا أكيد منها، بأنه الشيء الأول اللي عم يحاكم فيه الحاكم هو نقطة ببحر الشيء الثاني اللي يجب أن يحاكم فيه. خلينا نكون واقعيين. أوكي، كتير منيح اللي عم نحكي أنا وياك كنا بأول الحلقة هلأ، أنه نحن بمحل متقدم، أنه بلشنا نشوف إشياء أفضل مما كانت، ولكن هذا مش اللي نحن نطمح له. أكيد الملف الكبير والدسم هو إدارة مالية الدولة اللبنانية منذ زمن لليوم، منذ وقت ما استلم لليوم،
1: اللي وصلتنا للانهيار المالي.
0: بالضبط، اللي مرقت بعدة مطبات ومن خلالها قدروا انه يخلوا الليرة اللبنانية على 1005 ل 20 و25 سنة، بينما الليرة فعليا قيمتها يجب ان تكون 9 و10 آلاف بوقتها، وكانوا عم بغطوا هذا الفرق من أموالنا بالمصارف. ووقت اللي بجيت قالونا راحت الأموال وصرتوا أنتوا بدكم تتعرضوا هلأ لإعادة هيكلة المصارف وإعادة بناء عن جديد، من خلال هذه الإعادة بيصير في توزيع خسائر سموها خسائر. المودع ما عنده خسائر، المودع ليس مستثمر. هلا اذا بدك بنحكي بالموضوع هون بيت القصيد. بقى بعتقد بانه
1: يعني بهالاطار قانون استعاده الاموال منهوب، الكابيتال كنترول وكل شيء مرتبط فيه، برايك ماشي بالاتجاه الصحيح؟
0: لا، برايي انه مش ماشي بالاتجاه الصحيح، بل ماس كمان بنرجع بنقول بانه منيح المشي تنشوف شو بدنا نعمل فيه. لانه شو عملوا هذا القانون الفجوي، كبوه على الطاوله. هذا القانون ما فيه شيء صح، وفيه أخطاء قانونية كتير كبيرة، وفيه هدم لحقوق العالم وهدم لحقوق الصناديق وهدم لحقوق المتقاعدين ونحكي فيه إذا بدك فيما بعد. وقفوا هذا القانون، راحوا على إعادة هيكلة المصارف. نحن اليوم بصدد دراسة إعادة هيكلة المصارف، شو بياخدوا قرار بأنه لا يطبق إعادة هيكلة المصارف إلا بعد تطبيق إقرار قانون الفجوي اللي هو استرداد الأموال. طيب هذا أول شيء مخالف للدستور، انت ما بيحق لك توقفي قانون بقانون. يعني انا بدي اعرف بكره نحن ان شاء الله نهار التنين، ما بعرف اذا اليوم بدك تحكي عن الحلقه التنين بهالحلقه عنه، التنين نحن عنا اخر جلسه وانا عم بحضر فيها وانا متمسك بدور نقابه المحامين بما يتعلق بموضوع اللجان النيابيه، وخاصه
1: بلجنه المال.
0: مش بس عم نشارك وعم نقدم خطيا وعم نعطي راينا، لانه نحن بنعتبر بانه صياغه القوانين هو علم، والعلم مين بيعمله؟ المشرع، والمشرع بيكون
1: محامي.
0: المتوقع من جلسة التنين اقرار هذا القانون اللي هو اعادة هيكلة المصارف، ولكن في شوائب كتير انا كنائب محامين وكنقابة ما فيني ما وقف عندها. هذا القانون يقتضي ان يفرق بين مفهوم المودع ومفهوم المستثمر. المودع هو لا يخضع للربح والخسارة. انت لما تروحي على البنك بتحطي مصرياتك، ما في شيء عندك بتعرفي انه بالقانون بخليك تخسري مصرياتك. انت يا بتاخدي فايدة يا ما بتاخدي هذه. انما المستثمر اللي بيروح بيشتري سندات ويورو بوند ويعمل هيدا المستثمر خاضع للربح
1: والخسارة.
0: لما انا المفهوم تبع الربح والخسارة ما بحدده بصورة واضحة بهذا القانون، انا شو عم بعمل؟ عم بضرب ثقة الدول بلبنان وبالمصارف، وعم بضرب ثقة المواطن بمصارفه. اليوم لما كانت السعودية تيجي تقلك أنا بدي أعطيك 100 مليون إيداعات حطيهم ببنوك بلبنان لأدعمك، كانت تحطهم شو فرقة معها، لأنه بتعرف أنه لما بدها بتاخدهم، إنما لما بدها تشوف بأنه أصبحنا بمكان ما، أصبح الإيداع المودع إيداعه مثل المستثمر، ما بقى تحطهم، لأنه بتقول لك هذا صار ما في مجال أنه ينسرقوا مني. وهذا اللي عم بيصير اليوم، هذا عم بحكي عن غيض من فايدي، يعني أنا عم بحكي عن شيء بعد في قصص كتير، في مصطلحات وتعريف قانونية 45 صفحة نحن عاملينها وحطينا بمجلس النواب بلجنة المال والموازنة، وأنا أكيد أنه هذه اللجنة عم تشتغل عم تعمل اللي عليها، ولكن عم نطلب نحن بس أنه نقوم إذا بدك ننظم ونصيغ بشكل أفضل إذا قدرنا،
1: لأنه
0: الصياغة طبعا عم يتاخد ببعض الملاحظات. أكيد عندنا مشكلة أساسية هي الـ IMF اللي كيها من الاخر،
1: الشروط
0: اللي حطينا للايامات تخضع لقبول هذا القانون كما هو ام رفضه. وبالتالي شو بصير؟ اكيد رئيس اللجنه استاذ ابراهيم كنعان اللي هو محامي زميل كمان كان واضح وقال انه انا هو عم بيحكي انه ما بقبل انه لو قلب لكم صوتوا عليه ماده وحده يقبلوا يا ما تقبلوا، انا ما بقبل هذا الشيء ومعه حق. نحن مجبورين انه وضلوا 5-6 جلسات وبكره في اخر جلسه عن الملحق عم بيزبطوا قد ما بيقدروا، بس اكيد انه في مشكله بالاي ام اف هي اللي مخلي انه هذا القانون ما يصدر مثل ما لازم. نحن كنقابة محامين عم نحاول قد ما فينا نساعد، بس اكيد ما فينا نقول بانه هذا القانون هو القانون اللي نحن بنشوف انه تم صياغته ووضعه بشكل لقلنا نحن كنقابة محامين صحيح وكامل ويعتمد عليه.
1: سريعا عن موضوع مصرف لبنان، كيف تنظر لمسار التدقيق الجنائي بمصرف لبنان؟
0: هلا الحاكم عم بياخد خطوات ايجابيه وجيده، وخاصه انا شفته اكثر بالمناقشات تبع لجنه المال بما يتعلق باعاده هيكله المصارف، عم بيكون كتير دقيق وعم بيفوت بتفاصيل معينه تحمي مصرف لبنان من ليقدر ليستطيع انه يتخذ قرارات ليقدر يحاسب. وأكيد في عنده جرأة بالتعاطي وفي بعض القرارات اللي عم بيخدها والمحاسبة.

0: يومي وعم نكون كتير جديين، وأنا عم بضل على تواصل مع القضاة واللي هن مسؤولين عن هذا الموضوع. يعني مثل ما قلت لك، جينا على ذكرى تنقول القرض الحسن، نحن رئيس رامي الحاج أنا حاكي أنا وياه بهذا الموضوع، وشو ما بتيجي على ذكره كل الأمور هيدي عم نتبعها. هلأ بدك ما تنسي بأنه نحن بمرحلة دقيقة كتير ونحن بحرب، يعني بغض النظر عن الوضع هلأ إذا شوي في هدوء،
1: المشكلة دايما نحن بنتحجج أنه نحن بمرحلة دقيقة أو مرحلة
0: إيه، بس أنه المرحلة هلأ المرحلة هلأ إيه، هذا لبنان، هذا لبنان،
1: مرة أزمة اقتصادية
0: صحيح
1: مرة
0: صحيح صحيح مزبوط الحديث.
1: بموضوع كمان بدي أرجع لتمويل حزب الله، يعني موقف النقابة القانوني بملاحقة قضايا تمويل الجماعات المسلحة، وكيف عم تتعامل النقابة تحديدا مع محامين بمثلوا موكلين مدرجين على لوائح العقوبات الدولية أو الأمريكية؟
0: أول شيء موقف النقابة بما يتعلق بهذا الموضوع موقف واضح، إن كان مع حزب الله أو غيره لا يجوز أن يكون في تمويل لأي جهة سياسية معينة حزبية معينة تابعة لأي طرف معين بأمور تتعلق بالإرهاب والتمويل. واضح هذا موقف قانوني، ما بنقدر انه ما حدا بيقدر اصلا يجي غير خاضع للمجادلة ولا النقاش. اما بما يتعلق بالمحامين، فنقابة المحامين بتعرف كتير منيح وانتم بتعرفوا كتير منيح بانه حق الدفاع هو حق مقدس، وما في ولا جرم بالعالم لا يحق للمرتكب تبعوله انه يكون عنده محامي، وبالتالي نحن مع انه يكونوا المحامين عم بيعملوا شغلهم وانه يكونوا عم بيدافعوا عن اي جرم معين، ان كان جرم ارهاب او جرم اغتصاب قصار بده يدافع بغض النظر شو هذا حق مكتسب. ما حدا يعني ما في انسان بالعالم ولا في قانون بالعالم بيمنع من الشخص بشو ما كان جرمه انه يكون عنده محامي انه يدافع عنه. نكون واضحين بالموضوع يعني.
1: نرجع لملف انفجار المرفأ بعد 4 أيام، بعد 3 أيام تحديدا.
0: نعم.
1: نتذكر
0: نعم
1: بعد 6 سنوات مروا على هذا الانفجار الفظيع اللي هز كل لبنان مش بس بيروت وضواحي المرفأ. طيب عن جد أين الحقيقة؟ كمان يعني أستاذ مارتينوس ما تقول لي انه كمان هيدي البروسيجر القانونيه اللي بتاخد وقت هون، لا في تآمر كان على الحقيقه، هون في ضغط صار لمنع التوصل الى الحقيقه او المنع العداله تاخد مجراها. طب نحن فتنا بعهد جديد لنا 2 سنين تقريبا، شو اللي تغير بهذا المسار بهيدا الملف عن الامس حيث كانت الاكثر القبضه على القضاء؟
0: أول شيء بدنا نعطي هالملف شوية وقت بالحديث لأنه أكيد. مهم يعني حقيقة بأربع آب سقطت كل الأقنعة وسقطت ثقة اللبنانيين بلبنان وبالسلطة اللبنانية، وسقطت ثقة الدول بلبنان بأربع آب. مش بس سقطت أبنية، سقطت أرواح وسقط نظام، و لازم نحن هون هيك نراجع شوي شو صار لنعرف كيف وصلنا لهون. نظرية التآمر مش هي صحيحة 100%، ولكن بدنا نقول كيف صارت. بال2020 لما صار الانفجار التفجير، مش الانفجار التفجير، مدعى عام التمييز وفقا للمادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ادعى بورقة طلب عند المحقق العدلي، وكان المحقق العدلي آنذاك فادي السوان. رئيس سوان طلب رئيس الحكومة والوزراء ما امتثلوا، كنا بنتذكر هذا الشيء. بال2021 بدأت الأهالي بالمظاهرات وبالاحتجاجات بصورة كانت كتير فائعة، وبالمقابل بدأت السلطة السياسية بالعمل السياسي الممنهج وبالمتركاج وبالنزول إلى القضاء والتدخل بالقضاء ل المقاومة هذا إذا بدك الإجراء اللي قاموا فيه الأهالي اللي هو كان الاعتصامات والاحتجاجات. شالوا فادي سوان لسبب اعتبروا بأنه قال زاز بيته متضرر وبالتالي في مصلحة. بس عم بذكرك بالقصص كيف تمشي لنعرف شو كيف وصلنا لهون. إجا الرئيس بيطار، الرئيس بيطار تبنى ما قاله الرئيس سوين ووسع التحقيقات وطلب الأذونات. شو صار؟ بطلب الأذونات ردوا له إياهن، ما هيك؟ بال 2023 بدأنا بمسرحية طلبات الرد، وبتعرفي كتير منيح يمكن كان عنا أكتر من 40 أو 50 طلب رد يلي تقدموا فيهم النواب والوزراء يلي كانوا مطلوبين، وطلبات النقل. 2024 أخذ قرار الرئيس بيطار، عم تحكي سنين يعني عم بيقطع سنين، كل سنة عم بيصير في أخذ القاضي بيطار بال 2024 قرار بأنه هو لا يخضع لقرار الرد، وأخلى سبيل إذا بتتذكري مجموعة كان بيناتهم بدري ظاهر وغيرهم
1: مدير عام المرفأ
0: بالضبط
1: الجمارك.
0: بالمقابل بيقوم مدعي عام التمييز غسان عويدات بوقتها بيطلق صراح الموقوفين. شوفي المسرحيات كيف كانت عم تمشي بال 2025 يدعي
1: سميها مسرحيات
0: طبعا شو بدي سميها انه معلش خلينا نكون واقعيين في شيء موقف القضاء كان ما حدا يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها بس كان العمل اللي عم بيقوموا فيه رئيس بيطار جبار يعني لانه كان عم بيقاوم هذا الموضوع
1: حدا
0: بال 2025 بقوم الرئيس غسان عويدات مدعي عام التمييز بيدعي على الرئيس بيطار باغتصاب السلطه. شو بيجي بيقول له رئيس مزهري اللي هو قاضي التحقيق المستلم للادعاء بيقول له ادعائك خاطئ صحح الادعاء. بقوم هو بيستأنف الادعاء بس يستأنف الادعاء لانه بيعرف انه بهالفورمول هيدي ما كان في يومتها هيئه اتهاميه وما كان في اجتماعات مجلس عدله وقف الملف. بال 2025 بيجي الرئيس بيطار بيقول انا ما بقى اجى العهد اللي عم تحكي بلشنا من سنتين بعهد جديد. بيقول رئيس بيطار انا ما بقى اخضع لشيء وانا بدي كفي بالتحقيق. بيجي الرئيس مزهر يومتها بيطلع القرار بانه باعتباره صالح وبيتعاون معه مدعي عام التمييز وبيبلشوا بال 25 باستمراريه بتكمله ما بداوا به. بال 26 وصلنا لمحل هلا من امز اشهر طلع ختم التحقيق الرئيس بيطار وارسل هذا التحقيق لمدعي عام التمييز. طبعا هون كنائب محامين واجبي انا وبتعرفي كتير منيح انه هون لازم كمان نحن نذكر بانه نحن بنقابه المحامين في عنا مكتب الادعاء اللي واكب هذا الملف منذ اول لحظه كان يومتها برئاسه النائب خلف وهلا بكون برئاستي لانه هو بكون برئاسه كل نائب ولكن بعده النائب ملحم خلف هو اللي عم بيدير هذا الملف بالداخل منذ اول لحظه واجا اكثر بميات المدعين وطلبوا تقديم الدعاوى قدمتها نقابة المحامين مجانا وهذا اللي خلى النقابة انه تقدر تتابع هذا الملف بصورة فعالة لانه موجودة وكيلة اكتر من كذا 100 شخص بهذا الملف. نزلت انا طبعا مع مكتب الادعاء عند الرئيس رامي الحاج. الرئيس رامي الحاج بيقول بانه الملف اليوم عنده مشان ابداء الرأي مطالعة مدعي عام التمييز. هلأ هوني انا لحا اسمح لنفسي اني فوت شوي
1: بس تنفسر انه احنا هلا المطالعه ولما تخلص المطالعه بكون ترسل الى القاضي بيطار لحتى يطلع القرار الظني يعني بعدنا
0: قرار الاتهام
1: يعني نحن صرنا القرار الاتهام
0: نعم
1: نحن بهيدي المرحله
0: نحن بهالمرحله.
1: طيب
0: شو الخطوره اللي نحن فيها اليوم؟
1: شو العقبات؟
0: العقبات اللي نحن فيها اليوم هي انه الرئيس رامي عم بيرجع يعيد دراسه الملف بشكل
1: من
0: دقيق
1: الأول جديد.
0: ايه حقه بس ليه؟ لانه هو بيعتبر بانه في معطيات جديدة اجت من الدول
1: بلغاريا.
0: من الدول
1: من
0: نعم اللي ما كانت قبل عاطية تقاريرها ومطلوبة وهو بيعتبر بانه ما بده انه يصدر عم بحكي انا شو كيف عم بفكر ما بده يصدر القرار او رأيه مطالعته قبل ما يكون متفاهم مع مجلس القضاء ومع الرئيس بيطار على اللي ما تم استجوابهم لأنه بيعتبر بأنه في ناس لازم كانوا يستجوبوا. هلأ هون إذا بدنا نحكي قانون مدة عام التمييز ما هو عم بيجرب انه يعمل شيء تما يأخر الملف يمكن بنية ايجابية، بس بالقانون مدة عام التمييز بيعمل مطالعته من دون ما يتدخل بهذه الامور هيدي، انه اذا صارت او ما صارت خلص بيقول هو انا شو شفت وبرده،
1: بيطلع على الملف وعلى اساسه بيبني مطالعته.
0: بالضبط، على اساسه بيبني مطالعته، بترجع عند الرئيس بيطار. الرئيس بيطار اذا شاف بانه بهذه المطالعة في امور معينة قد تؤدي الى اعادة فتح بعض الملفات، في يرجع يفتحون. أنا بدي أقول لك نحن بمحل أفضل.
1: وين كلمة السر؟ وين
0: لا، واعد الرئيس رامي الحاج هلأ، واعد وعدنا أننا نحن، واعد النقابة، واعد الأهالي، واعد الكل بأنه لح يطلع هذا
1: قرار،
0: هذا القرار مطالعة. هذا لها المطالعة
1: بس بعد قديش وقت؟
0: إن شاء الله
1: يأخذ وقت.
0: إن شاء الله
1: اليوم عم بقرأ خبر أنه يعني مهدوا له بهالخبر اللي كاتبينه عنه، ولو بإيجابية مغلفة، إنه لا بده وقت وملف كم ورقة وأربعة آلاف ورقة وشعبي ومتشعب، يعني كأنه عم بيمهدوا لنا إنه بده وقت العملية.
0: نحن عم نشتغل لأنه يكون بأسرع وقت ممكن، وهذا الشيء لح تشوفوه بوقت قصير بقرارات اللي نحن لح نخدها، إن كان ببكرة نحن بثلاثة آب عاملين يوم بنقابة المحامين تضامني وقفة يعني إذا بديك، أو عاملين مؤتمر يعني أنا رح يكون إلي كلمة وأهل والمحامين تبع المكتب ومحامية واللي بتمثل أهالي الضحايا بالأحلى، ورح كون عم تابع هذا الملف. وهلأ من هلأ وبالرايح رح تشوفي إنه كل جمعة رح يكون في عنا نحن كنقابة محامين مطالبة، لأنه نعرف بأنه هذا الملف بأيادي أمينة مع الرئيس رامي. أنا بوسع بهذا الشيء بأيادي أمينة، بس علينا نحن واجب أنه نضل نتابعه، وبالتالي بما أنه أخذ هالوقت اللي هو طلبه بالأول صار مارق من وقتها لهلأ شيء شهرين وشوي كان عم بينظم الملفات تقدر يطلع القرار، صار الوقت هلأ بأنه نقابة المحامين تحمل هذا الملف على عاتقها، وإن شاء الله لح نوصل لمحل إنه بال 2026 يكون في إشارة أو يكون في بادرة خير ل
1: 26
0: إن شاء الله. إن شاء الله أنا يعني
1: لح قبل آخر السنة
0: أنا لح أعمل كل شيء بقدر أعمله لهالموضوع، يعني بدي أتابعه بشكل مباشر ويومي.
1: نقيب بس كمان كيف تشوفوا عدم الإفلات من العقاب؟ إنه هل برأيك بعده قابل للتحقيق بهالملف تحديدا؟
0: هلا أنا ما بدي أكون كتير يعني مثالي وإنه أكون أنا عم بحكي إنه لا،
1: معلش بس
0: بلا أكيد
1: بين هلالين
0: يجوز
1: يعني نشير لعنصر كتير مهم جدا يعني طلعنا عليه،
0: نعم،
1: مخزن للنيترات الأمونيوم هن ذاتهم اللي تفجروا بالمرفأ بالجنوب بضيعة بقرية جنوبية.
0: شو قالوا الإسرائيليين؟
1: اليونيفل وضع اليد عليهم وكميات كبيرة
0: أكثر
1: بكثير من اللي كانت موجودة بالمرفأ.
0: صرحوا لمين؟ هالمشكلة
1: لمين هودي؟ ليش هونيك وين بدون يكونوا؟ لمين نقيب برأيك نيترات الأمونيوم المحطوط بقرية بضيعة جنوبية؟
0: أنا ما بعرف اليوم
1: قريب الصبح تعرف أنت المنطقة مين ممسوكة ومين بيحط إيده عليها ومين بيفوت ومين بيظهر؟
0: طبعا اليوم قريت الصبح، ما بعرف اذا قراءة اللي قريتها هي صحيحة، لانه اليوم انا شفت هذا الخبر بانه الاسرائيليين قالوا انه في قصص منهم كانوا هن عم يستعملوها لازم يكون في وضوح، ما بقى لازم يكون في يعني اذا كانوا اذا بعدنا لهلا عم نعمل تركيبات وعم نغطي على حدا معين لازم ما يتم التغطية على حدا معين. أنا مع هذا الموضوع، بس بدنا ننطر لنشوف. وبرضو بعتقد بأنه الموضوع بالتحقيق واضح، يعني أنت بتصدق أستاذ دونيس بأنه الساتليت المخارجة ما لقت شو صار بنهار
1: الانفجار.
0: الانفجار أو التفجير، ما
1: كان معطل،
0: لا
1: طلبنا صور
0: يعني بتصير بسيتي مول يعني إذا صار معك مشكلة أو
1: حتى الدول يعني بعض الدول ما تعاونوا، يعني فرنسا ما بعرف إذا عادت عطت صور ولا لا لأنه قالوا الساتليت معطل. ما في كمان في قطب مخفي بهذا الموضوع.
0: ما نحن لازم نعترف كمان شغلة بأنه عند تغيير الدول بيقولوا أحفظ رأسك، ما هيك الدول هلأ في قرارات كبيرة عم تتاخد، وأنا بعرف بأنه كلنا بنعرف بأنه هذه القرارات ستؤدي بمحل ما إلى عرقلة وحماية أشخاص معينين
1: يعني الإفلات من العقاب بعده قابل بهذا هالملف
0: أقل بكثير من من من قبل أكيد، بس أكيد موجود يعني اليوم، اليوم حتى
1: يعني عندك تفاؤل إنه راح يتحاسب من كان وراءه ومن خطط ومن نفذ جريمة انتشار المرفأ.
0: هذا واجب، هذا واجب علينا إنه نوصل له. نعم إيه أكيد طبعا لازم ينعرف طبعا هذا الموضوع، نحن لازم ما نوقف غير ما نعرف مين.
1: طب نعرف مين يعني هلأ فيك،
0: بس بدي أعطيك مثل مشان بدي أعطيك مثل مشان هيك لنعرف قديش نحن بمحل إنه أكثر من اللي صار هلأ بالحرب الإخرانية. روحي على المفاوضات اللي صارت بأمريكا آخر شيء، أو روحي على زيارة الرئيس اللي على أمريكا، ما بتشوفي إنه رئيس ترامب كان محامي للبنان ومحامي لإسرائيل يعني بنفس الوقت. يعني هذه الدول هيك بتلعب، يعني وقت اللي هو عم بيطلب انه نزع السلاح وبسلطة الدولة بنفس الوقت عم بيقول ما بتطلع اسرائيل غير ما
1: ينحل موضوع السلاح.
0: عظيم هون، عظيم هون. مثلا فسري لي، مازال بدنا نحكي هيك نكون كتير واضحين، فسري لي انه هذا الموضوع اذا بدنا نفسره يعني بانه هذا افلات من العقاب بمحل ما، ما هيك ولا لا؟ انه اليوم، اليوم لما انت بدك تسمحي لدولة انه تضل موجودة على ارضك لشرط معين وهذا الشرط لا يحقق هلا، يعني في قصص لازم نعترف فيها. انا بعرف انه
1: ليش هذا الشرط لا يحقق، واذا بدنا نربط هذا الشرط بهذا بالمسألة الثانية كلبناني، يعني انت كلبناني بدك تربط او انت بالنسبة لك موضوع السلاح هو اساسا مسألة مطلب كان بالاساس قبل ما تفوت حتى اسرائيل، ومن استدت اسرائيل لح احكي بهذا الموضوع. ولكن خليلي بموضوع المرفأ، يعني مسألة كمان رفع الحصانات أو في الحصانات الموجودة عند بعض النواب، بعض اللي كانوا اسمهم ارتبط إلى حد ما مش كمتهمين، وأنه يمكن سوء إدارة أو إهمال أو شيء، ويمكن هني كمان بتصرفاتهم أثاروا الريب حولهم. شو موقف نقابي من مسألة رفع الحصانات عن المسؤولين مدعى عليهم بهذا الملف؟
0: أنا برأيي بملف حجمه من هذا النوع لا يجوز انه يكون في حصانات. اوكي انا لو كنت انا محل لا سمح الله، وان شاء الله ما اكون يعني محل اللي عليهم شبهات، انا نزلت سلمت حالي، لانه هذا الموضوع هو موضوع، موضوع دولي، موضوع موضوع ضحايا، موضوع اهل، موضوع اكبر بكثير من انه نحن نغطي حالنا بقصص حصانه وغير حصانه. هلأ بتقولي لي ليش هيك عم بيصير؟ لأنه الجهات السياسية تبعولون بدها تحمي حالها من خلال عدم إرسالون على التحقيقات.
1: طب هون ما بيصير الريبي هيك تصرف بيصير. يعني
0: أكيد بيصير الريبي.
1: طب إذا منهم متهمين ليش هالقدي عم بيكونوا متشددين تجاه عدم الذهاب إلى تقديم إفاداتهم أو الاستماع إلى ما لديهم بهيدا الملف؟
0: أكيد هلأ عنا بالقانون ما في شيء بيقول بأنه واحد إذا ما راح التحقيق أو إذا راح يعني بطل متهم، مش موجود. ولكن أكيد بخدم من زاوية معينة اللي عم تحكي فيها حضرتك، بأنه اليوم في علامة استفهام على هذا، على هالأداء، هذا أداء اللي تقدم فيه أكثر من 50 طلب رد ونقل، وهذا الأداء اللي تقدم اللي منعطى فيه أذونات مشان تينزلوا على التحقيق، هذا أداء أكيد عليه علامات استفهام كتير كبيرة. بس بتصور بأنه يحق لقاضي البيطار، للقاضي بيطار، بأنه يطلع هلأ بقرار الزمني اللي بلاقيه مناسب منه، بقرار الاتهامي اللي بلاقيه مناسب منه، مضطر أنه
1: رأيك رح يطلع هلأ
0: يعني إيه رح يطلع
1: استنادا لمتابعتك بهذا الملف، وكان نائب محامي رح يطلع قرار اتهامي، وفي اشخاص متهمين، في جهات متهمه
0: طبعا
1: بالقرار.
0: ما عندي معلومات، بس
1: جهه مجهوله،
0: ما عندي معلومات، بس برايي انه رح يكون في جديه بهذا القرار اللي بده يطلع، بس ما عندي معلومات صراحه.
1: هون بين هلالين هيك بفتح ملف كمان، هيك تفاجأنا بموضوع كان مر عليه الزمن، اغتيال رمزي عيراني الله يرحمه، يلي هيك كمان فجأة بتبين يعني وقائع ترجع بتعيد فتح هذا الملف. قديش ممكن الوقائع اللي حكاها يعني نقيب سابق أو عميد بقوى الأمن بضمن فرع المعلومات بعد التحقيقات حكي عن وقائع ودلائل أدلة كتير مهمة، ترجع برأيك القضاء بيرجع بياخد هيدا الملف أم كمان بدو يتسيس وبيتغطى؟
0: حقيقة أنا بعد ما تبعت هذا الملف بصورة جدية، ولكن أنا كنت بهذه المرحلة ومتى موجود على الأرض وقت اللي تم اغتياله
1: موجود
0: لرمزي
1: من
0: كطلاب
1: ضمن شباب الطلاب
0: كطلاب بالضبط
1: بعرف كنت ناشط جدا مع الطلاب خبروني عنك
0: صحيح وكان يومتها رمزي الله يرحمه كان هو مسؤول عن الجامعات اللبنانية وكان في غموض كبير بهذه العملية يعني وبعرف كتير منيح بأنه أكيد هذه منا حاولوا يخدوها على أمور شخصية بس هي مش هيك
1: أكيد لا
0: إذا تبين أنه في معطيات جديدة ليش لا لازم أنه هذا الموضوع مش منه موضوع بينترك بهالشكل هذا ولازم انه يتابع ونحن على استعداد طبعا للمساعدة
1: رح تدفش بهالاتجاه
0: اكيد ومش بس بهالاتجاه نحن بالنسبة لان هذا الموضوع القانوني حق يعني وان كان
1: في كتير ملفات يعني
0: في كتير معقول
1: هو بتعرف أو نقيم كم من ملف اغتيالات واللي صارت وبقيت فاضية هذه الملف
0: صحيح مشان هيك يعني بوراء فاضية نحن كان هدفنا بموضوع المرفأ الاساسي هي مساعدة أكيد الضحايا وأهلون بس الأساسي كمان إلى جانب هذا الشيء أنه نكون نحن جوا بأكثر من مئات الملفات تما يقدروا شفتي لو ما كنا موجودين جوا كانت المهمة أسهل بكتير لقلون أنه بتلاقي ملفات فيها اغتيالات ما فيها ورقة
1: صحيح.
0: نحن ما بيقدروا يعملوا هيك معنا لأن نحن كل شيء
1: وفي ملفات تركبت صارت الوراق فيها بس مركبة.
0: زبطوها
1: بسيناريوهات محددة وقتها لا يستهدفوا مجموعات محددة وأشخاص محددة صحيح. نقيب بدي أنت إلا موضوع أساسي اليوم نعيشه زمن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لبنان يفاوض إسرائيل طبعا برعاية أمريكية في جولة سابعة عم نستعد لها بروما كيف تنظر النقابي إلى الأبعاد القانونية والدستورية لمسار المفاوضات المباشرة خاصة من جهة الصلاحية الدستورية للتفاوض
0: أول شيء إذا بدك صيغة الإطار يعني اللي معمولة هي صيغة قانونية ودستورية أولا هي صيغة دستورية لأنه تخضع للمادة 52 من الدستور اللي بتجيز لرئيس الجمهورية إجراء ثانيا هي صيغة قانونية لأنه حكومة شرعتها بخمسة أو سبعة آب شيء ب 2025 لما اعتبرت بأنه هذا السلاح غير شرعي وبالتالي هذه الصيغة الصيغة أنا بسميها الإطار مش اتفاقية الإطار لأنه الصيغة
1: غير
0: بالضبط الاتفاقية هي موضوع بدها تصير بدها أكتر انخراطة بالحكومة واتخاذ
1: بدها قرار مجلس
0: إنما الصيغة هلأ اليوم هي ليست اتفاق دولي أوكي وليست ميثاق وليس هي صيغة من خلالها بتم التفاوض وهذا التفاوض بيودي لأنه لبنان ما يكون ملزم بالقانون بأي
1: بند من هال 14
0: بأي نعم بتطبيق أي بند من هذه ال 14 أو ما عنده التزام قانوني لا بل هو إذا بدك بالمقابل هو التزام معنوي للفريق الآخر بالانسحاب من لبنان أكثر من هالصيغة هلا المشكلة وين إنه في أكيد بهذه الصيغة في سلبيات وفي إيجابيات أكيد طبيعة الحال السلبيات هي بمادتين أساسيتين المادة 3 والمادة 13
1: كمان حضرتك عم تعتبر المادة 13 سلبية؟
0: ايه بس هلأ بدافع عنها برجع بعتبر بس حقول ليش انه خطأ اللي عم بيقلوا
1: يعني هي المادة 13 بس لنفسر انه هي المتعلقة بتعليق اي ملاحقة قانونية ضد إسرائيل
0: عظيم تعليق. شو قلت تعليق تعليق لا يعني المنع
1: صح
0: وبالتالي هو لا ما قيلة يعني انا بشرح ما قيلة بالسلبيات هذا التعليق اللي قلتي هو ليس منع وبالتالي حتى هو مخالف للقانون الدولي ما في شيء اسمه عدم حق التقدم باي ملاحقه امام محكمه الجنايات او المحكمه الدوليه الجنائيه او غيرها بالامور اللي بتتعلق بالضرب بالانساني يعني الامور الانسانيه الحروب وما الى هنالك بالتالي انا بعتقد بانه ما اللي عم يرتكزوا عليه بالماده 13 منه قانوني يعني منه شيء على مرتكز قانوني بالعكس تمام هو مرحله وتعليق الى حين نشوف اذا طبق او لم يتطبق بالضبط المادة الثالثة بما يتعلق بالقرار اللي طلع بأنه في العودة، عودة المرتبطة، ارتباط عودة المهجرين
1: أو
0: المبعدين، عودة المبعدين لقراهم بالقرار أنه يصير في انسحاب وتسليم السلاح
1: النازحين.
0: إيه. هلأ هون بيعتبروا هني اللي عم بيقولوا بأنه فيها بأنه
1: أنه
0: هذا ربط عودة النازحين، لأنه وفقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمواثيق الدولية لا يجوز بأنك تربط عودة
1: صاحب الأرض
0: إلى أرضه إذا انتهت الحرب. أوكي. ولكن في شيء هون كمان بدنا نكون واعيين فيه، نحن بحرب ولما
1: صحيح.
0: نكون بحرب المفاوضات ما عطول بتكون يعني عم تعملي عقد مشان لا تعمري في بنية أو لا تعملي مستقبلك، يعني مفاوضات الحرب صعبة. واللي عم يشكك ويقول بأنه أنتوا عم تروحوا تعملوا مفاوضات بالحرب هذا أمر معيب، هذا ما انه قاري تاريخ بالحياة. يعني انا بدي اسألك سؤال، فيتنام وامريكا لما عملوا مفاوضات ما كان في حرب؟ روسيا واوكرانيا هلا بس يعملوا مفاوضات ما في حرب؟ لبنان بالطائف بس عمل مفاوضات ما كان في حرب؟ انه في
1: هني قالوا اكثر من هيك كمان، عم بيقولوا انه بهالمفاوضات قدمنا وامتثلت السلطة السياسية لشروط امريكا واسرائيل.
0: تربيا انا بدي اسألك سؤال، كيف يحق ل الرئيس بري توقيع
1: اتفاقية
0: البحر، الحدود البحرية؟ أليس هذا اتفاق مفاوضات؟ أنا بدي أسألك كيف يحق لطهران أنه تمسك كارت اللبناني بإسلام أباد؟ هذا مش مفاوضات. كيف يحق لحزب الله بأنه يعمل إسناد سوريا
1: واحد،
0: اسناد فلسطين، اسناد الحوثيين، اسناد ايران، ولا يحق للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية برئيسها وبحكومتها وبمجلس نوابها وبدستورها انه تفاوض؟ لا معلش، يعني بدنا كمان بدنا ناخذ الامور بشكل، لانه وصلنا لمحل صارت انه حقوق مكتسبة وكأنه إنه ما في حدا بتاني مال يقدر يدافع عنا. مش هيك بتصير الأمور. نحنا لما كانت عم بتصير هالأمور، يعني كيف بيقبلوا هني إنه الإيراني يطلع يقول بأنه 4000 لبنان قدم 4000 قتيل شهيد لإيران
1: للدفاع عن إيران،
0: وأنا ما بحق لي كرئيس جمهورية لبناني وحكومتي إنه روح أنا فاوض؟ عم نزيدها شوية عرفتي، يعني هذا الموقف واضح.
1: نقيب بمسألة المفاوضات كمان، وواضحة فكرتك، يعني طبعا انه نحن ما قدمنا بالنتيجة، نحن ما امتثلنا للشروط، بس هيدي كان الواقع امام في فريق خسران وفي فريق ربحان، وعلى حد يعني حد الأدنى قدرنا نحصل.
0: في إيجابيات كمان ما حكينا عنها، في إيجابيات لو قطشتك، يعني اليوم هذه المفاوضات أوصلت لأنه توقف الحرب بلبنان، ما حدا يقنعني
1: بس هيك. بعد إسرائيل فيما بعد في يعني امبارح عم بتكفي جارف، عم بتكفي
0: اليوم كمان عم بتكفي، واليوم عم بتكفي، بس أنا اللي بهمني بالموضوع هو فصل
1: المسارين.
0: يعني كان من شهر لليوم عم بيصير في صار في رجع هجمة من أمريكا على إيران.
1: نحن ما تأثرنا، كفينا بالمفاوضات.
0: ليه؟ لأنه نحن عنا مفاوضات. يعني ما حدا يجي يقول بأنه هذه المفاوضات هي مفاوضات غير قانونية ولا غير دستورية. فيك تجي تقول أنا مش عجبتني المفاوضات، موضوع تاني يحق لألك، بس ما بيحق لك تقول إيه وتقولها مش قانونية وتسألني أنا كنائب محامين إذا ليش أنت عم بتقول بأنه ها قانونية؟ يعني اليوم نحن شو عم نجي نقول؟ نحن عم نجي نقول له نحن بدنا بس سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية، عم نجي نقول له نحن بدنا ساون الدستور، حماية الشرعية وتطبيق القوانين. طب شو في شيء من اللي عم نقوله قابل لأنه حدا مش بس يخونه أنه يحكي فيه؟
1: بس أنت عم تقول له سلم سلاحك.
0: انا اساسا يعني الوقت اللي كنت لا كيف ما بدي اقول له هيك، اكيد بدي اقول له هيك، بس انا الي عليه انه اقول له هيك، لانه انا كان صار لي زمن بكل قسم دستوري وبكل حكومة بتطلع بيطلع فيها بيان الحكومة عم بقول جيش وشعب المقاومة. يعني أنا ما كنت يعني أنا مني قاصد إني إنه قل له إنه أنت ما لازم تكون موجود. لما كنت أقول أنا بالحكومات وبرئاسة الجمهورية كان ماشي الحال. طب ليش لما جينا عم نقول بأنه هلأ ما بقى في لزوم لهذا الموضوع؟ ليه؟ لأسباب. لأنه يا جماعة تبين لنا بأنه أنتوا آخر 4-5 سنين صرتوا بفلسطين بسوريا بطهران بالحوثيين، نحن ما بقى نقدر أنه نحمل. ووصلنا لمحل مثل ما بتعرفي بيروت تزنرت نهار أربعة كان وقد نصل إلى مكان آخر. شو أكيد أنا
1: نقيب مسألة قانونية كمان قبل ما يخلص الوقت بدي أسألك عنها. هلأ ستسار ربما بمفاوضات روما، الجيش بده ينتشر بالمناطق التجريبية، في الإشكالية حول أنه بيدخل إلى هالمباني بنبشها بسلاح أو لا، أو بده أمر قضائي قبل ما يفوت. شو الموضوع هون؟ يعني
0: أنا بالنسبة لألي إذا كان قرار صادر من الحكومة هذا القرار ينفذ، يعني صادر من الدولة اللبنانية بما يتعلق بموضوع المفاوضات هذا قرار ينفذ دون أخذ
1: حكما من دون أي أمر قضائي.
0: طبعا شو كيف بده
1: كان الجيش بده أمر قضائي ليفوت؟
0: هلا الجيش يمكن ما بده يعمل اشتباك أو يكون في تشنج، أو يمكن بده يحاول قد ما بيقدر كمان هو بيعرف شو فيه على الأرض يحمي حاله من قصص نحن يمكن ما بنعرف. يعني
1: كلمة ما بدي يكون على طول كلمة الفتنة
0: ما حبيت سميها
1: كل مرة، يعني
0: ما حبيت سميها
1: مقتنع فيها انت. ليش انه الفتنة لما الجيش بده ينفذ القانون وما في فتنة اذا الجيش ما نفذ القانون؟
0: لا انا برأيي انه نحن تخطينا موضوع الفتنة بلبنان، موضوع الفتنة بلبنان تخطيناه لسبب انه شريحة كبيرة من اللبنانية يعني ما بقى في غير اللي معنيين مباشرة، يعني حتى الإخوان الشيعة هن منهم كلهم معنيين بهذا الموضوع، معنيين مباشرة هن اللي رافضين اللي عم بيصير اليوم، وإنما البقية بدون أنه بدون يخلصوا وبدون دولة وبدون نخلص من هال. يعني صارت آخر شيء الوتيرة سريعة، يعني 24-26-28 يعني الحرب ما بقت انه كنا قبل كل 20 سنة يحملوها. انت ما تنسي انه هذا الاجتياح هو اجتياح اسوأ من اجتياح 80 بكتير. هذا الاجتياح دمر البنية التحتية، سحب الاساطر من الارض، هذا الاجتياح ضرب العقارية، لغي المعالم. يعني هذا الاجتياح واضح، هذا الاجتياح ما انه اجتياح لعودة سريعة، هذا اجتياح طويل والتنفيذ اللي عم ينحكى أمر طويل وبده وقت. وبالتالي أكيد ما بتصور بقى ولا لبناني حتى اللي هربوا من ضياعهم ما بقى يحملوا، لأنه ما بقى عندهم قدرة مادية ولا معنوية ولا إنسانية أنه يضاينوا. أضف إلى الضحايا اللي عم تروح والمدنيين وغير المدنيين والخسائر الكبيرة. يعني بعتقد بأنه نحن
1: امبارح الرئيس بري رجع ناعي اتفاق الإطار وقال نحن أنا ورئيس الجمهورية فهمانين وعارفين أنه هذا الاتفاق مات.
0: الرئيس بري يعني عم بيحاول قد ما بيقدر انه يكون مثل العادة ماسك العصا بالنص ليقدر ما عنده بيئته بالنتيجة اللي هو بده يقدر انه يحافظ عليها مشان ما تفلت البيئة عنده، وبنفس الوقت عنده غيرته على انه يكون عم بيعمل دوره كرئيس مجلس نواب. بعتقد زيارته عند الرئيس هي زيارة إيجابية، وبتصور أنه رئيس بري صرح قبل كمان وقال عبارة هي دليل بأنه هو على استعداد، يعني قال أنه فرجوني شيء تنمشي. وبالتالي
1: خلينا نكون نحن رجع هيك رد الأمور
0: يمكن تكتيك هيدا، بس خلينا نكون نحن إيجابيين. شفت دائما أنا بأنه بعده الرئيس بري أكتر شخص عم بيحاول بأنه يكون عم بيمسك العصا مثل ما بقولوا
1: بس الرهان على الرئيس بري، لأنه إذا ما أخذ موقف الرئيس بري ما رح تنحل الأمور نقيب. يعني كمان أنه إذا ما قال الرئيس بري نعم لتسليم السلاح هو بيعرف والكل بيعرفه أنه
0: ايه، بس الرئيس بري بيعرف
1: الامور باقي محلها،
0: بس الرئيس بري بيعرف ونحن بنعرف وكل بيعرفه أنه من سيقول أنه نعم لتسليم السلاح وسيتم تسليمه مش الرئيس بري.
1: مين؟ إيران؟
0: طبعا مش انا اللي عم بقول هيك،
1: القرار بالخارج، يعني القرار عند ايران، حتى حزب الله هون ما عنده قرار
0: طبعا. طبعا ما بقى صرنا بمحل آخر، يا بقى نحكي الحقيقة مثل ما هي، يا في مشكلة بالموضوع.
1: بتتناقشوا انتوا والمحامين اللي بينتموا لحزب الله؟
0: طبعاً.
1: سؤال اخير.
0: اكيد نحن وياهم باحسن علاقات، وانا شخصيا عندي احسن علاقات معهم. في
1: بيحكوا قانون،
0: في منطق
1: بيحكوا
0: بس نفوت بالقانون ما بيقدروا يطلعوا منه، بس في منطق تاني كمان انه في بيئه معينه وهن مقتنعين فيها، يعني في ناس مقتنعه، مش انه هي عم تعمل هيك بس لان بدها. اوكي، مش كل الدنيا مصالح، ولا في ناس مقتنعه، وقد يكون منطقهم قد يكون باحد الاوقات وصلهم لمحل اقتنعوا لانه كان فيه انتصارات.
1: وهلا بعد حجم هذا الدمار والخسائر وبعد قرار حماس بالامس، حماس قررت لمصلحه شعبها، لمصلحه غزه، انه تسلم سلاحها، متى سيفعل حزب الله ويفكر بمصلحة بيئته قبل ما نقول مصلحة اللبنانيين الباقيين؟
0: أمريكا، إيران، هذه المفاوضات هي التي تؤثر على لبنان، إسرائيل، حزب الله بما يتعلق بحزب الله. إنما لبنان، إسرائيل، حزب الله لا تأثير له على أمريكا، إيران، وبالتالي موضوع ما مش مفروض أنه نكون عم نشكك فيه. بس يتخذ القرار بأمريكا، إيران، بالمفاوضات بإنهاء هذا الملف
1: سينعكس على لبنان. نائب المحامين استاذ عماد مارتينوس، انا بدي اشكرك على هذه الحلقه. اهلا وسهلا فيك
0: ببرنامج
1: بلا رحمه. شكرا لكل المستمعين والمتابعين لهذه الحلقه. طبعا موعدي بيتجدد معكم الاسبوع المقبل اذا الله راد. ويك اند هابي ويك اند.
0: ميرسي. ثانك يو.
1: ثانك يو.
2: بلا رحمه، برنامج حواري سياسي اسبوعي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب الأرتشوكة ما خصو بالأرتشوكة، إذا بتحب البندق كمان ما خصو بالبندق. حقك تعرف إنه هالفواكه أو هالخضرة كتير مهمة واسمها توبينامبور. إذا بدنا نقول فعلياً منقول هيليانتوس تيبيروزس، وكمان فينا نقول الأرض شوكة المقدسة أو من القدس، مع أنه هي منا من القدس أساساً. عم نحكي عن هالخضرة يلي أصلها من أمريكا الشمالية وكمان وصلت على فرنسا بالقرن 17. الأرض شوكة يلي بالاسم بس فوائدها كتير قوية، مفيدة لصحة المصران أو الأمعاء. تحتوي على كميات كبيرة من الألياف يلي بتشتغل حتى تحسن البكتيريا النافعة بالأمعاء، كمان بتساعد على تحسين عملية الهضم، بتنظيم مستوى السكر بالدم، كمان كتير ممكن تفيد القلب، غنية بالبوتاسيوم، بتشبع وممكن تخلي الواحد ما يجوع على فترة أطول، كمان بتحتوي على كمية كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات، وأهم شيء ما بتنصح. وقبل ما فل بقول إنه هالأرض شوكة المقدسية طعمتها بين الأرض شوكة يلي منعرفها والبندق يلي بلشنا فيهن الحلقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حضرة السائق الكريم، قيادة فن وذوق وأخلاق، نحن هيك منعرف وهيك منقول، بس للأسف عم لاحظ إنه التطبيق شبه مفقود. الفن ما اكتسب والذوق مش موجود والأخلاق بتقول الغلبة للأقوى وللأوقح. عم نشوف معارك على طرقاتنا، تناطح بين السيارات، وخاصة إنه كل طرقاتنا مترابطة ومشعبة وفيها تداخل ملحوظ، وما حدا بيطول باله وبيسمح لغيره يمرق أو يطلع من موقف بناية أو ساحة محل. الكل بيتسابق تا يمرق قبل غيره، كأنه الطوارئ متواصلة والمهمات مستعجلة. مرات بتمرق على سلامة بدون تصادم وأضرار، وأحياناً ما بتسلم الجرة، بتوقع المشكلة، وإذا مرقت على خير بتكلفنا شوية دولارات للتصليح، وكله كرمال ما نطول بالنا نستعمل شوية ذوق وأخلاق ونتنازل شوي عن استعجالنا ونمرق بعضنا ونسوق بروية تنوصل بسلام وهدوء.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب الأرض شوكي ما خصو بالأرض شوكي. إذا بتحب البندق كمان ما خصو بالبندق. حقك تعرف إنه هالفواكه أو هالخضرة كتير مهمة واسمها توبينامبور. إذا بدنا نقول فعلياً منقول هيليانتوس تيبيروزس، وكمان فينا نقول الأرض شوكي المقدسة أو من القدس، مع أنه هي منا من القدس أساساً. عم نحكي عن هالخضرة يلي أصلها من أمريكا الشمالية وكمان وصلت على فرنسا بالقرن 17. الأرض شوكي يلي بالاسم بس فوائدها كتير قوية، مفيدة لصحة المصران أو الأمعاء. تحتوي على كميات كبيرة من الألياف يلي بتشتغل حتى تحسن البكتيريا النافعة بالأمعاء. كمان بتساعد على تحسين عملية الهضم، بتنظيم مستوى السكر بالدم. كمان كتير ممكن تفيد القلب، غنية بالبوتاسيوم، بتشبع وممكن تخلي الواحد ما يجوع على فترة أطول. كمان بتحتوي على كمية كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات، وأهم شيء ما بتنصح. وقبل ما فل بقول إنه هالأرض شوكي المقدسية طعمتها بين الأرض شوكي يلي منعرفها والبندق يلي بلشنا فيهن الحلقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: إلي.
1: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
2: توتر هو استجابة طبيعية للجسم عند مواجهة تحدي أو ضعف، بيساعد الإنسان على التركيز واتخاذ القرار بالمواقف الصعبة، بس لما يصير مزمن، لما يتحول لعامل خطر، بيأثر على الصحة النفسية والجسدية. بتأكد الدراسات أنه التوتر المزمن بيزيد من إفراز الكورتيزول، بيأثر على المناعة، على الذاكرة، على النوم، بيرفع خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب وأمراض القلب. أعراض التوتر هو وجع الرأس، صداع، شد العضلات، اضطرابات في المعدة، سرعة الانفعال، ضعف التركيز، الأرق، التعب المستمر. بالنسبة للوسائل الوقائية، أفضل الوسائل الوقائية يلي بدنا نحكيها اليوم هي بالنسبة لهيدا الموضوع: تنظيم الوقت، النوم الكافي، ممارسة الرياضة، تمارين الاسترخاء، ابتعاد عن الضغوط غير الضرورية. كتير مهم إنه نحنا نجرب قد ما فينا نخفف الضغوط يلي عم نعاني منها، وكتير مهم إنه نتعلم كيف نديرها، وكتير مهم

0: هنا لبنان الحر. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بتحب الأرض شوكي إيه ما خصو بالأرض شوكي، إذا بتحب البندق كمان ما خصو بالبندق. حقك تعرف إنه هالفواكه أو هالخضرة كتير مهمة واسمها توبينامبور. إذا بدنا نقول فعلياً منقول هيليانتوس تيبيروزس، وكمان فينا نقول الأرض شوكي المقدسة أو من القدس، مع أنه هي منا من القدس أساساً. عم نحكي عن هالخضرة يلي أصلها من أمريكا الشمالية وكمان وصلت على فرنسا بالقرن 17. الأرض شوكي يلي بالاسم بس فوائدها كتير قوية، مفيدة لصحة المصران أو الأمعاء. تحتوي على كميات كبيرة من الألياف يلي بتشتغل حتى تحسن البكتيريا النافعة بالأمعاء، كمان بتساعد على تحسين عملية الهضم بتنظيم مستوى السكر بالدم. كمان كتير ممكن تفيد القلب، غنية بالبوتاسيوم بتشبع وممكن تخلي الواحد ما يجوع على فترة أطول. كمان بتحتوي على كمية كتير كبيرة من المعادن والفيتامينات، وأهم شيء ما بتنصح. وقبل ما فل بقول إنه هالأرض شوكي المقدسية طعمتها بين الأرض شوكي يلي منعرفها والبندق يلي بلشنا فيهن الحلقة.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: بارون بوياجان، جان بوياجان، جان لياس جبرايل، أنطوان لياس شقرة، جورج طعمي، إلي يوسف عبد الله، فهد يوسف، منصور فوزي عشقوتي، مارسيل نبيه جعجع، الياس حميد الصوص، الياس الحصروني.
0: ارتفعوا كالأرز.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. وبارك يا سيد. يا إخوتي، لما جاء المسيح بشركم بالسلام أنتم البعيدين، وبشر بالسلام القريبين، لأننا به نلنا نحن الاثنين في روح واحد الوصول إلى الآب. إذن فلستم بعد غرباء ولا نزلاء، بل أنتم أهل مدينة القديسين وأهل بيت الله، بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، والمسيح يسوع نفسه هو حجر الزاوية، فيه يتماسك البناء كله فيرتفع هيكلا مقدسا في الرب، وفيه أنتم أيضا تبنون معا مسكنا لله في الروح. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوكا البشير: دخل يسوع أريحا وبدأ يجتازها، وإذا رجل اسمه زكا كان رئيسا للعشارين وغنيا، وكان يسعى ليرى من هو يسوع، فلم يقدر بسبب الجمع لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وتسلق جميزة لكي يراه، لأن يسوع كان مزمعا أن يمر بها. ولما وصل يسوع إلى المكان رفع نظره إليه وقال له: يا زكا أسرع وانزل، فعلي أن أقيم اليوم في بيتك. فأسرع ونزل واستقبله في بيته مسرورا، ورأى الجميع ذلك فأخذوا يتذمرون قائلين: دخل ليبيت عند رجل خاطئ. أما زكا فوقف وقال للرب: يا رب، ها أنا أعطي نصف مقتنياتي للفقراء، وإن كنت قد ظلمت أحدا بشيء فإني أرد له أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم صار الخلاص لهذا البيت، لأن هذا الرجل هو أيضا ابن لإبراهيم، فإن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الضائع ويخلصه. حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر

جالس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح

وسائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

0: لبنانيون.
1: نعم، بخصوص الهوية اللبنانية، هل اللبنانيين اليوم متفقين على هوية لبنان؟ هل يستطيعون أن يعني يحددوا هوية لبنان اليوم أم أننا
0: بعد
1: ما
0: زلنا؟ بعد بعد
1: لا زلنا في هذا الأمر.
0: إيه لا بعد صراحة بعد، بس هون من هون وطالع صارت كل هالأمور قابلة للنقاش والأخذ والرد. يعني أي شيء قابل للنقاش والأخذ والرد في إطار الدولة اللبنانية أوكي، أنا بعتبره شيء طبيعي في دولة مركبة مثل لبنان. لبنان دولة مركبة ومجتمع مركب، مش مجتمع عادي.
1: أوكي جميل. طيب خلينا نقول لو تكلمنا قبل سنة حكيم، يعني ما أكثر فكرة تشعر أنها كانت مستحيلة واليوم تراها ممكنة؟ يعني قبل عام ربما قلت أن هذا الأمر قد يكون مستحيل، اليوم ترى أن هذا الأمر ممكن؟
0: والله أكثرية الأمور التي تحدث اليوم كنت أرى أنها ستحدث يعني في وقت من الأوقات، يمكن ليس في الوقت الحاضر تحديدا، ولكن بعد ست أشهر أو قبل ست أشهر. يعني القصة قصة توقيت. مثلا أستطيع القول لك منذ الآن أنه بالرغم من مما تبقى من حزب الله، أنا رأيي مستحيل تنتهي، مش مستحيل، من الصعب جدا أن تنتهي الأزمة الحالية في لبنان بدون أن ينتهي موضوع سلاح حزب الله. سلاح حزب الله لا مكان له في مستقبل لبنان على الإطلاق. هلأ بتقلي سيحدث هذا الأمر بعد شهر؟ ما بعرف، بعد ست أشهر؟ ما بعرف، بس أكيد مش بعد ست سنين. نعم نحكي بوقت معقول مقبول.
1: سؤالنا الأخير حكيم، أريد قراءة استشرافية لمستقبل لبنان ومستقبل المنطقة في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة والتغييرات الكثيرة حقيقة في منطقتنا.
0: أولا بما يتعلق بالمنطقة، أنا أشك جدا أن تنتهي الحروب الحالية لأنها عم بتصير على دفعات، أو الحرب الحالية بدون تغيير جذري في توازنات في المنطقة. يعني أشك جدا أن تنتهي هذه الأزمة وإيران لها التأثير الذي لها في العراق، سوريا ما بقى لها تأثير، أو في لبنان. في اليمن مسألة أخرى لأنه لها خصوصية خاصة. أعتقد أنه لن تنتهي الأزمة. هلا تعرف مثل كل شيء هناك احتمال أقصى احتمال أدنى، هذا بالاحتمال الأدنى. بالاحتمال الأقصى ممكن أن نشهد سقوط هذا النظام، الاحتمال الأدنى ممكن أن نشهد تغيير في سلوك هذا النظام. أنا برأيي لن تنتهي هذه الأزمة قبل أن يحدث شيء من هذا القبيل، يا بالحد الأدنى تغيير سلوك النظام، يا بالحد الأقصى أن يتغير النظام بفعل عوامل داخلية أو خارجية، أو بفعل عوامل داخلية وخارجية. وبالتالي نصل إلى وضعية مختلفة في المنطقة. يعني تصور العراق من دون نفوذ إيراني، يكون المشهد مختلف في العراق. لبنان بدون نفوذ حزب الله، تقريبا نحن صرنا قاطعين أكثر من نصف الطريق، 60-70% من طريق لبنان بدون نفوذ حزب الله. بعد رح نصل إلى 100% من الطريق لبنان من دون نفوذ حزب الله، يعني من دون نفوذ إيران. إلا بما يتعلق بالعلاقات الطبيعية بين دولتين، كل عمرنا كان عندنا علاقات بين لبنان وإيران. فإذا هيدا على المستوى الإقليمي، هيدا على وبالتالي ستتغير عوامل كثيرة في المنطقة. مثلا من بعد أن ينتهي النفوذ الإيراني الغير طبيعي في لبنان، النفوذ الطبيعي طبيعي ما في مشكلة. أنا رأيي رح ترجع مثلا علاقة لبنان بدول الخليج افترض رح ترجع مثل ما كانت في السابق، لأنه في كل شيء بيجمع بين لبنان ودول الخليج مع بقية الدول العربية. علاقات لبنان مع سوريا أتأمل أن تذهب اضطرادا نحو الأمام، ماني شايف في شيء بيعوق إلا إذا لا سمح الله ما استقر الوضع داخل سوريا، هذا بحث آخر صار. بيئة ما بقى يعني ما فيني استشرف كتير لقدام، يعني هذا اللي شايفه بالوقت الحاضر.
1: نعم، في ختام هذا اللقاء دكتور سمير جعجع نشكرك حقيقة على هذه الأجوبة وعلى سعة صدرك معنا.
0: أهلا وسهلا،
1: شكرا جزيلا،
0: شرفت،
1: الله يحيي.
2: استمعنا إلى حديث الدكتور سمير شعشع إلى قناة سكاي نيوز عربية، حيث أكد أن لا استقرار سياسيا ولا أمان اجتماعيا بدون فرض سلطة الدولة، مشددا على أن الترقيع ليس سلما أهليا. وقال إن البعض يقول لا نريد أن نقع في حرب أهلية، لكن نحن أساسا في حرب أهلية إذ أن هناك طرف يصادر القرار السياسي في لبنان. وقال إنما نحن بصدده ليس حربا أهلية، بل دولة تقوم بواجباتها، ومن الصعب أن تنتهي الأزمة في لبنان من دون حل مشكلة سلاح حزب الله. جعجع شدد على ضرورة التوصل إلى استقرار دائم على حدودنا الجنوبية، أما السلام مع إسرائيل فهو سابق لأوانه لأنه مرتبط بقضايا عدة منها استعادة الحدود الجنوبية. أضاف إذا أردنا سلاما فعليا فيجب إيجاد حل القضية الفلسطينية، مشددا على أن التدخل في لبنان السوري غير مقبول لبنانيا وعربيا ودوليا، داعيا إلى ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. كان هذا مختصر لحديث الدكتور سمير جعجع إلى قناة سكاي نيوز عربية. ننتقل الآن لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
3: خالية ومنزوعة السلاح أمر واقعا، وإلا فإن الحزب سيظل يتحين الفرص لاستهداف السلم الأهلي ولضرب الوضع الأمني في الداخل. التفاصيل مع مجدولين اللحام.
4: بالجنوب محتدم النقاش حول معضل التفتيش منازل المواطنين للتأكد من خلوها من سلاح. أما ببيروت اللي اجتمع غالبية نواب للمطالبة بعاصمة منزوعة السلاح، إشكال عائلة واحد قاد الأجهزة الأمنية بالصدفة إلى مخزن أسلحة بيكفي لتجهيز مجموعة إرهابية كاملة. القضية بدأت بإشكال عائلة بمنطقة راس النبع ببيروت تطور إلى إطلاق نار وإصابة امرأة، ومع وصول الصليب الأحمر وقوى الأمن الداخلي داهمت شعبة المعلومات منزل المشتبه فيه هاني جواد اللي تبين أنه جهادي بحزب الله، وعثرت داخله على مخزون من الأسلحة والعتاد بيكفي لتجهيز مجموعة مدربة بيتراوح عدد أفرادها بين 12 و15 شخص، إضافة إلى خريطة مفصلة لمنطقة راس النبع وعليها بعض النقاط على التقاطعات الرئيسية كمن يرغب بإقفال المنطقة. المضبوطات عتاد متكامل قابل لتجهيز مجموعة ميدانية، وهي بنادق هجومية من طراز كلاشينكوف من بينها AK-47، تليها رؤوس حربية لقاذفات RPG-7 ومسدسات وأمشاط وذخائر وألغام موجهة من نوع كليمور قابلة للاستخدام بالتفخيخ والكمائن، إضافة إلى صندوق ذخيرة وأجهزة اتصال وقذائف تبدو مخصصة للهاون وأجهزة إلكترونية وأسلاك، وصولا إلى سترات سوداء وأقنعة وحقائب عسكرية. تجهيز عملياتي بيجمع السلاح والاتصال والتخفي والاستعداد للتحرك.
5: بيروت ساقطة عسكريا مش من هلأ، من ما قبل 7 أيار لغاية اليوم. نعم ساقطة عسكريا، وبالتالي الأفضل والأولى أنه نحن نعمل مناطق تجريبية ببيروت قبل ما نعمل مناطق تجريبية بزوتر وبجنوب. خلينا نشوف مناطق تجريبية ببيروت، لأنه هذه الأسلحة اللي موجودة اليوم ببيروت واللي انكمشت واللي بعد في كتير اليوم، شو وظيفتها؟ هل هي بدت قتل إسرائيل حرب شوارع؟ اليوم تعم شيء هون بكسروان، بتلاقي نواب كسروان ماشيين بكسروان وقاعدين بكسروان، بينما نواب بيروت ما بيقدروا يمشوا ببيروت وما بيقدروا يوقفوا ببيروت. حطين شي نايب بيقدر يروح غير على منطقة طريق جديدة، بيقدر ينزل على الحمراء، بيقدر يروح على راس بيروت، بيقدر يمشي براس النبع. كانت بيروت حاوية الفلسطيني وبعدها حاوية السوري ومن اليوم حاوية الإيراني، لا كفيها.
4: سؤال الأخطر، كم مخزن سلاح آخر لحزب الله بأحياء العاصمة السكنية بين بيوت الناس لا يزال ينتظر صدفة كي يكتشف؟
6: أمنيا أيضا، مكتب مكافحة المخدرات يواصل تطويق تجارها ومحاولات التهريب إلى الخليج. آخر الفصول ضربتان متزامنتان حصيلتهما تقارب $1,000,000. تقرير حسان الرفاعي.
7: عادت خطوط الشحن بين لبنان والمملكة العربية السعودية إلى العمل. هذه العودة اقترنت بحزم أمني أكبر من الماضي لمنع أي انزلاق، لا سيما بمخدر شكل قوام الأزمة وهو الكبتاجون.
8: سفارات انطلاق الحاويات.
7: ضربتان متتاليتان لمكتب مكافحة المخدرات في الأمن الداخلي شكلتا صفعة كبيرة للمهربين الذين حاولوا التذاكي عبر اعتماد أساليب جديدة أبرزها التهريب الجوي. معلومات وردت عن الاشتباه بشخص يرغب بشحن سرير طفل إلى المملكة تحوم حوله الشبهات، فتحرك المكتب، ضبط السرير ووجدت داخله حبوب الكبتاجون. أما التاجر فشكل الهدف الأثمن، إذ فعل مكتب المكافحة مخبريه ورصد اتصالات التاجر ليتبين أنه في البقاع. استدرج إلى بيروت بخدعة محكمة، فأوقف وضبط هاتفه حيث تمت مقاطعة اتصالاته ورسائله المشفرة مع كاميرات مراقبة في البقاع ليتبين كنز أكبر. سريران آخران محشوان بالكبتاجون وجهتهما الكويت عبر شركة شحن مختلفة عن العملية الأولى. تم تفعيل التنسيق بين لبنان والكويت للإيقاع بالتاجر في الكويت الذي كان ينوي تسلم السريرين، فشحن طرد فارغ ليتجه الهدف إلى المطار لتسلمه، فتم توقيف التاجر الكويتي وبحوزته مخدرات، وقدرت المضبوطات بأكثر من 40,000 حبة كبتاجون. الضربة الثانية أوقفت تهريبة إلى المملكة. مخبر مولج بمراقبة تاجر أبلغ مكتب مكافحة المخدرات بمحاولة نقل أكثر من 5,000 حبة عبر مزهرية معدة للشحن جواً، فانطلقت عملية الملاحقة. رصد المكتب شخصاً داخل شركة شحن جوي يسعى لشحن المزهرية، فتحركت قوة من المكتب وتم ضبط أكثر من 5,000 حبة من الكبتاجون. حصيلت عمليات مكتب مكافحة المخدرات في هاتين الضربتين 45,000 حبة كبتاجون، تكلفة الحبة 75 سنتا، وتباع كل منها ب$20، أي إنه تم ضبط مخدرات بقيمة $900,000. والأهم أن مسيرة ضرب كل ما يتعلق بالمخدرات مستمرة.
3: قضائيا وبعد أشهر من الأخذ والرد، يبدو أن ملف العفو العام دخل مرحلة جديدة قد تخرجه من دائرة التعطيل، وذلك بعد توافق جميع النواب السنة على صيغة جديدة تحظى بدعم سني مسيحي درزي، والكرة في ملعب رئيس المجلس بعد اجتماع يعقد الاثنين. تقرير مريان زوين.
8: الموضوع حلحلة قانون العفو العام عبر صيغة جديدة تعتمد على الصيغة التي وافقت عليها اللجان المشتركة مع إضافة 3 تعديلات أساسية. المشاركون معظم نواب السنة، ومن لم يشارك في الاجتماعات أبلغ أنه لا يعارض التوافق. هو مسعى توحيدي قاده النائب بلال عبدالله، وحتى اللحظة يبدو أنه نجح بجمع توافق سياسي واسع، ومبادرته حظيت بحسب معلومات أم تي في بغطاء من رئيس الحكومة نواف سلام ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ووزير الداخلية أحمد الحجار، كما أعلنت القوات اللبنانية دعمها الكامل للصيغة، علما أن النواب السنة في كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير أيضا وافقوا على الصيغة. وبحسب معلومات أم تي في فإن الصيغة المعتمدة مدى تستند إلى التعديلات الأساسية التالية. التعديل الأول يفصل نهائيا بين قانون العفو العام وقانون إلغاء عقوبة الإعدام، فإلغاء عقوبة الإعدام سيطبق على الجرائم التي ترتكب بعد نفاذ القانون وتستبدل فيها العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، فيما تستبدل عقوبة الإعدام في الجرائم السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة. أما التعديل الثاني فيستثني بعض الجرائم الخطيرة من الاستفادة من تخفيض العقوبات إن لم يتم إسقاط الحق الشخصي، وفي مقدمها جرائم القتل العمد والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والجرائم المرتكبة من أحد الأصول أو الفروع أو من له سلطة على الضحية، إضافة إلى الجرائم المقترنة بالتعذيب أو الخطف أو الاغتيالات السياسية، شرط أن يكون المتضرر قد ادعى شخصيا قبل الأول من آذار 2026. أما التعديل الثالث فينص على إخلاء سبيل كل سجين تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة سجنية في أي مرحلة من مراحل الحكم قبل إبرام الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية في التوقيف، على أن تستمر محاكمته أو إجراءات الطعن وفقا للأصول القانونية مع احتساب مدة 12 سنة من تاريخ بدء التوقيف. وعلى هذا الأساس طلب المجتمعون لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين، أملا في الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار القانون بعد إزالة أبرز نقاط الخلاف.
3: قضائيا أيضا أمر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بنقل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومي حيث بات في عداد الموقفين فيه. وبحسب معلومات الام تي في خضع سلامي لفحص من طبيب قوى الأمن الداخلي، وتبين أن حالته الصحية لا تتطلب بقائه في المستشفى.
6: ودائما في الشأن القضائي 6 سنوات والجروح لم تندمل طالما العدالة لم تتحقق. كريستال عظم 36 عاما، تاريخ الوفاة 4 آب 2020. زينة بسيل شمعون والتفاصيل.
9: خدني وزرعني

0: ستيل بألف خير كانت مطرح ما كانت. شو اجت لهون تساعد الناس؟ بتعرفي البي اللي بيكون عنده اولاد الرفلكس تبعه اول شيء بس يسمع فيه انفجار ولا شيء غلط بالبلد بيلقط تليفونه وبتلفن لاولاده. بسمع صوتها لكريستال عم تقول لي عجل الكوت خلصني عم بموت.
1: خدني زرعني بأرض لبنان.
2: وبعد 6 سنوات على الغياب وعند كل جلسة تستعاد الذكريات الحلوة من نجاحات بالعمل والسفر والعمل الاجتماعي.
3: وآخر شغلة كريستال عملتها عملت اكسيون سوسيال dans l'éducation. Antoine qui فكرت انه كيف فينا نساعد الاولاد مثل ما هي ساعدت بال ادكاسيون تبعيتهم. بقول لها هول الاولاد ضحكتهم الضحكه اللي انت كنت مسكتيها كل حياتك. كانت وقت تحضن ولد او وقال له فزي تري سوفون هيدي الضحكه هيدي ضحكتك الك.
0: 8 أيام من بعد 4 آب طلع على التلفزيون زعيم سياسي قالنا الله يرحم يلي ماتوا حادث وصار روحوا دبروا حالكم. ومين يلي زايد عليه كمان سياسي آخر نحن كنا مفتكرينه بطل 7 البرومبو نفس الشيء قالنا بالفرنساوي سيتي تروتار.
4: نحن 5 صديقات كلنا ردينا نحن وير اوكي وير اوكي وكريستال ما ردت. صرنا نشوف اللاسين وبعده اللاسين كان 6 و8 دقائق. ولا ممكن انه نرجع نبني دولة مؤسسات ودولة قانون الا ما يكون عندنا قضاء قوي. هيدا القضاء قوي ما فينا نوصل له الا ما يوصل ملف انفجار مرفق بيروت الى خواتيمه.
1: بالبيت يلي ناطر التل.
2: وستبقى كريستال الوردة المزروعة بأرض لبنان واسمها محفور بقضية عدالة رح تكشف إذا رح يبقى عنا وطن.
5: وعلى بعد 2 يوم من الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت أعادت مؤسسة مونا بستروس تدشين جدرانية مثل الطائر الفينيق. بيروت ستنهض من جديد في الشارع العام بين الرميل والجعيتاوي. واستذكر الحاضرون الضحايا بعد 6 أعوام في ظل غياب العدالة والقرار الظني.
6: في الميدان الجنوبي ألقت مسيرة إسرائيلية عند مفترق سربين قضاء بنت جبيل قنبلة في اتجاه سيارة مدنية كانت آلية للجيش اللبناني تواكبها، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين و5 عسكريين من الجيش. ولاحقا أعلنت قيادة الجيش أنه نتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه. وبعد الظهر ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة على محيط تلة علي طاهر، كما قام بإحراق منازل في منطقة المشاع الواقعة بين بلدتي المنصورة ومجد الزون في قضاء صور، واستهدف المنطقة الواقعة بين النبطي الفوقة وكفر رمان.
5: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلقان الضربات على إيران شرط التوصل إلى اتفاق سريع، فيما لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني تكشف عن مساع من الوسطاء لإحياء مذكرة التفاهم. تقرير أورور كرم.
7: بهذا المنشور عدل الرئيس الأمريكي عن تهديداته بضرب النظام الإيراني بقوة الذي كان من المقرر شنه اليوم. فترامب كتبه: الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك فقد طلب منا أخيرا من قبل إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تأجيل أي هجوم، وذلك بعد الاتفاق على بنود اتفاق، ويشمل هذا الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. وبناء على هذا الطلب وافقت من أجل مصلحة العالم في المستقبل ومن أجل بقاء إيران مزدهرة وناجحة على إلغاء الهجوم شرط التوصل إلى اتفاق سريع، وتشاركني دولة إسرائيل في هذا الالتزام. وعليه أفاد التقارير بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل بترامب السبت معربا عن قلقه إزاء خططه لشن ضربات عسكرية، كما شدد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة في أزمة الشرق الأوسط. وسط الهدوء الحذر القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني، رأى أن أحدث التصريحات الأمريكية صادرة في سياق عمليات نفسية، وطهران لن تقف مكتوفة الأيدي، وأي تهديد يعد حقيقيا وقائما. هذا ونقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز، والأخبار المنشورة بشأنه كاذبة بحسب قوله. وكان ترامب أمر بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع ترجيحات ببدء الجولة الأحد، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة وفق ما أوردته وول ستريت جورنال.
6: وللحديث عن بورصة الصراع الأمريكي الإيراني وتهديد ترامب بضرب إيران ثم تراجعه، ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون السياسية والاقتصادية في الام تي في دكتور سامي نادر. دكتور أهلا وسهلا فيك. أين يتجه الصراع بين واشنطن وطهران، وما سر موقف أو مواقف ترامب المتقلبة
8: يعني حيال؟ بالفترة الأخيرة شفنا أنه كانت مرحلة تصعيد، ولكن آخر تصريح لترامب يعني ألغى الضرب اللي كانت موعودة، وبالتالي الإلغاء هيدا الضربة هل إجا يعني ربطا بالانتخابات الأمريكية

0: أصر على يعني إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل هذه الحرب، يعني مضيق هرمز ممر تجاري مفتوح خاضع للقانون الدولي.
1: ذكرت موضوع مساعي الحلفاء، صار في تشكيك أنه ما كان في مساعي واتصالات للجنة التصعيد، هل برأيك فعلاً ما صارت هذه المساعي أو بالكواليس؟
0: لا، بفكر اليوم في معلومات أنه صار يعني ساعات قبل البوست الأخير لترامب صار في اتصال مع المملكة العربية السعودية، مع MBS تحديدا، وسبق يعني الاتصال زيارة لوزير الدفاع أيضا يعني السعودي خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. باختصار، المملكة العربية السعودية تسعى إلى تسوية دبلوماسية، لأنه بتعرف هي الخطوط الأولى، يعني أي رد إيراني عم بيستهدف أولا السعودية ودول الخليج والمنشآت النفطية. صار في إعادة تشغيل للورقة الحوثية بالفترة الأخيرة، ولكن أيضا المملكة العربية السعودية ما ترددت لاستعمال القوة، وشفناها الأسبوع الماضي بعملية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.
2: نشوف تبعات هذا الوقف إطلاق النار. شكرا لك دكتور سامي.
1: في تقرير لذا بيروتر يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه التحدي السيادي الجديد لأوروبا، مع تنامي المخاوف من تبعية تكنولوجية قد تحل محل تبعية الطاقة.
3: خفض التحول نحو الطاقة النظيفة اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري المستورد، لكن الذكاء الاصطناعي يخلق تبعية جديدة. فالأنظمة المتقدمة تحتاج إلى مراكز بيانات ضخمة وكهرباء وقدرات حوسبة، فيما لا تزال حصة أوروبا محدودة.
4: Europe is, as we all know, in a position where it is behind in multiple dimension in what is known as the AI race. Europe doesn't have frontier LLM models and it doesn't have compute capacity built by Europeans in sufficient volume.
3: تسعى بروكسل إلى توسيع مصانع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مستفيدة من نمو الطاقة المتجددة، لكن بناءها داخل أوروبا لا يضمن السيطرة عليها، إذ قد تتولى منصات أمريكية تشغيلها والتحكم في البرمجيات والبيانات والعلاقة مع العملاء.
4: What we need to do is make sure we build them. We absolutely need to partake in the AI transformation. For that, we need to build a significant amount of compute in Europe. We don't want it built by American hyperscalers, nor do we want to give them incentives to build it on our soil. This is the greatest concern. Otherwise, we're becoming an even deeper colony than we are today.
3: تمتلك أوروبا جامعات قوية وخبرات صناعية مهمة، لكن التحدي يكمن في دعم المزودين المحليين وربط هذه القدرات، وإلا فقد توفر القارة الكهرباء والأراضي، بينما تستحوذ المنصات الأجنبية على الأرباح والتحكم بالتكنولوجيا.
1: بعد الآن الحويك، ذاكرة أم ديمومة؟
2: واختبارات الحساسية.

0: حوار حر حوار حر يستضيف وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
1: سلامتك بتهمنا.
2: موضوع كمان بهمنا بفصل الصيف تحكي عنه هو موضوع شيء بنسميه الغرق الجاف والغرق السنوي. شو يعني الغرق الجاف والغرق السنوي؟ الغرق الجاف يعني لما بيكون عندنا ولد صغير بعمر كتير صغير عم يسبح بالبحر، مجرد نزل على المي ممكن يبلع كمية مي كتير كبيرة، أو كون عم يبلع كمية مي، هاي الشيء رح يؤدي إلى ردة فعل من جسمه هو يلي رح يسكر مجاري التنفس، وبالتالي الأوتار الصوتية رح تتقلص وتمنع المي إنه يدخل. هلا الولد بلحظتها رح يحس بضيق التنفس هذا، ورح يسحبوه الأهل يمكن ويلاحظوا عليه إنه بلش يسعل. هالشي خلال دقيقة أو دقيقتين إذا مرق بدون أي مضاعفات معناتها مش الحال، إنما بعض الأحيان بتطول أكثر من 3 دقائق، وهالشي بيؤدي إلى أنه ضلوا مجاري التنفس مسكرين، مما ممكن يستدعي إلى تدخل إسعافات أولية ونصير الولد لازم ينعمل له تنفس اصطناعي. مش هيك نلفت النظر أنه لازم الأهل دايما ينتبهوا أي مرة أي ولد نزل على المي يكونوا عم بيراقبوا، عم بيشوفوا نسبة المي ما تكون عالية تغمه تمشين ما يتعرض لهيدا الاختناق. بلفت النظر كمان أنه هيدي ممكن تحدث بالبيت لما بنكون عم نحمم الولد، إذا تركته الأم وراحت تفتح الباب أو راحت تعمل شغلة تانية ممكن الولد يبلع هالكمية المي ما تقدر توصل على الرواية وتعمل اختناق وتضيق بمجاري التنفس.
1: هدفنا سلامتكم.

0: روحيا. ولمناسبة تطويب البطريرك الياس لحويك، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا في دير العائلة المقدسة في عبرين، حيث ضريح لحويك الراعي رفع صلاته على نية لبنان والجيش اللبناني لمناسبة عيده 81، مشددا على أن الوطن الذي آمن به لحويك يحتاج اليوم إلى دولة فاعلة وجيش قوي.
1: فما أحوج لبنان اليوم إلى أن يستعيد ملحه ونوره، ملح القيم التي تحفظ الدولة، ونور الحقيقة الذي يبدد الالتباس ويعيد وضوح الطريق. نحتاج هذا الملح في الإدارة والقضاء والمؤسسات وفي التربية والاقتصاد والمجتمع. فالدولة تستعيد هيبتها بمؤسسات تعمل، والعدالة بقضاء يقوم بواجبه، والثقة بأفعال تسبق الوعود.
2: الدور الوطني للبطريرك الياس لحويك، ذاكرة أم ديمومة؟ إعداد ميشيل معيكي.
3: يطرب الذاكرة الوطنية كلام على دولة لبنان الكبير والدور الوطني الذي أداه البطريرك لحويك خلال مؤتمر الصلح باريس 1919 وسط تنافس الاستعمارين البريطاني الفرنسي على المنطقة. اللبنان ذاك تدمره اليوم الاحتلالات والانقسامات والأسئلة الجيوسياسية بين الحلم الوطني وموازين القوى.
4: نهضة لقيام دولة اسمها لبنان، البقيع، عكار، جنوب. ومش مزبوط انه لزقون تلزيق بلبنان، لانه اللي بيقرا الارشيف العثماني في ترابط ان كان ديموغرافي وضعه اسكندر عيسى اسكندر معلوف هالبيع، والجنوب كلفه كامل باك الاسعد يمثل الجنوب في مؤتمر الصلح. اشتغل بقيام دستور وقيام حريات عامه وقيام دوله تعدديه. التعليم اساس عنده، المدارس. لولا شجاعته وعكل حال حكمه بالاعدام جمال باشا، كان بالليل بالمغاور يستقبل الإرساليات اللي تجي من المغتربين لمصر لأرواد، تجي قبال البوار وغطاسين وناس من قبله مراسيل يبعثها للمناطق اللبنانية.
3: بعد تهاوي سايكس بيكو، أعاصير الشرق في الغرف السوداء لعبة رسم الخرائط صحتها جيدة.
0: ولمناسبة عيد مولد الطوباوي بطريرك أصطفين الدويهي، ترأس الراعي قداسا في كنيسة مار جرجس أهدن، حيث عاونه لفيف من الأساقفة والكهنة بحضور أبناء البلدة والمناطق المجاورة. وشدد الراعي على أن البطريرك الدويهي الذي عاش في زمن قاس عرف الاضطراب لم يسمح للخوف أن يطفئ رسالته، وللمحن أن تنتزع منه إيمانها.
2: هذا وترأس متروبوليت جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي قداسا في كنيسة رقاد السيدة في كفر عقاب، وعاونه خادم الرعية الأب جورجوس متني لمناسبة 25 عاما له في الخدمة. وتسلم الأب متني بعد القداس درعا أو دروعا تقديرية بحضور أبناء وسكان البلدة.
0: تربويا، احتفلت كلية الإعلام الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية بتخريج طلاب دفعة الأرز بحضور رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران وعدد من المسؤولين والمعنيين، فضلا عن أهالي الطلاب، في وقت طغت على الاحتفال أجواء من الفرح والبهجة.
2: الخيزران أساليب العمل به وابتكار صناعات جديدة من خلاله. ديما أصطفان استخدمت الخيزران بطريقة جديدة، نتعرف إليها في هذا التقرير لكارين نيكولا.
5: اسمي ديما أصطفان، مهندسة داخلية، ربيت بعائلة فنية، صار لي تقريبا 7 سنين بشتغل بحرفية الخيزران. رح أعملكم طاولة بتفرجي كيف أنا بشوف الخيزران بحركة جديدة. هي هيدي الطاولة أكتر مثل experimental process لشيء يكون عم تطوره زيادة وزيادة. أول ستيب هو إنه بنحطه بالماء لحتى يطرى ويصير فلكسبل لأقدر أشتغل. نتركه تقريباً شي دقيقة لدقيقتين. من بعد ما نقعتهم بدي بلش بالمطرح ما عم ببين إنه شوي مبعوجة لجوا، فبدي نقي شوي تكون القشة طرية. هيدي المادة شو فينا نخترع فيها شي غير فرنتشر؟ بعد كذا سنة عم بشتغل فيها لقدرت أتعلم بالقليلة بس التكنيك الباز لأقدر أرجع أعمل براتيك زيادة وزيادة على قصص أنا أقدر أخلقها، باترنز جديدة مثلا، تقفيل جديدة، شيبس جديد، بلا قوالب. بدي أشوف قديش بقدر أتحكم بهيدا الماتيريال، بين يكون في هيدا الديالوج أو الحوار بين هيدا المادة وبين إيدي، كيف فيني شد، كيف فيني رخي هون تقدر أخد هيدا الشيب اللي أنا بدي. فهيدا اللي كانت المشن تبعتي، أن أقدر فرج الخيزران بطريقة جديدة. الإيدين بيخشنوا شوي صغيرة، أعصاب إيدي كلها هون المفاصل بتبلش توجعني وقت أنام ببين هذا الشيء. بلشت كمهندسة اشتغلت ببروجي كان كليان بده فرنتشر خيزران، فأختي عرفتنا على معلم من أشطر المعلمين بالخيزران اللي هو اسمه ماهر بربور. كانت الفكرة أنه جيب الأفكار كون مهندسة لقدر المعلم اللي كنت أشتغل معه هو ينفذها، لحديت ما بلشت أخد أشوة على البيت وأتعلم. فيها تعب جسدي، فيها صبر كتير، تحديت هذا الشيء وحتى أقدر أثبت أنه هذه المهنة منها بس للرجال. ما بحس حالي معلمة خيزران، مرق النار شوي صغير بس حتى يحرق كل هول الوبري ويهره.
0: في فقرة الصحة، من حساسية الطعام إلى الغبار وحبوب اللقاح، الفحوص الحديثة تساعد على تحديد المادة المحفزة للحساسية ووضع خطط وقاية وعلاج تتناسب مع كل مريض. تفاصيل مع ماريو دويري.
6: الحساسية هي استجابة مفرطة من جهاز المناعة تجاه مواد قد تكون غير مؤذية لمعظم الأشخاص، مثل بعض الأطعمة، الغبار، وبر الحيوانات أو الأدوية. وقد تظهر أعراضها على أشكال مختلفة، مثل العطس، التهابات أنفية أو حكة وطفح جلدي، وصولا إلى سعال مزمن، ضيق في التنفس، أو تفاعلات أكثر خطورة في بعض الحالات. ولتحديد المادة المسببة تستخدم اختبارات الحساسية، وأبرزها اختبار الجلد، حيث توضع كميات صغيرة من المواد المحتملة على البشرة وتراقب استجابة الجسم خلال وقت قصير.
7: فحص الحساسية الجلدية هو عبارة عن وقز على الجلد بالمواد اللي بتعمل حساسية، يعني المواد البيئية أو الغذائية أو حتى الأدوية. هي فحص دقيق وسريع جدا، بظرف ربع ساعة تلت ساعة ببين معنا بالضبط شو هي المواد المريض متحسس عليها. هذا الفحص يعتبر فحص شامل، بينعمل للمواد البيئية، بينعمل للمواد الغذائية، كما بينعمل بعض أنواع من الأدوية عندما يكون في حاجة لها.
6: ولا تقرأ نتائج الفحوص بمعزل عن الأعراض والتاريخ الصحي، بل يقيمها الطبيب لتحديد التشخيص ووضع خطة تساعد المريض على تجنيب مسببات الحساسية والسيطرة على أعراضها.
7: بناء على فحص الحساسية فينا نعطي علاج مناعي محدد حسب نتيجة الفحص. هذا العلاج المناعي يعطى بأبر تحت الجلد بطريقة تدريجية أسبوعية ثم شهرية، أو بنقط أو حبوب تحت اللسان.
6: ومع دقة التشخيص تتحول الحساسية من أعراض متكررة ومبهمة إلى حالة يمكن فهمها وإدارتها ومعالجتها بدقة وفعالية طويلة الأمد، بما يمنح المريض حياة يومية صحية وأكثر أمانا وراحة.
0: بعد الإعلان، ملك أمريكا.
8: رمسي الأجمل.
9: حوار حر.
10: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت، والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول؟ وهل سيلاحق ويحاكم؟ وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام مون. حوار حر مع بسام أبو زيد، الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
9: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
8: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.
11: كلاسيكا رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.
12: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بينكون وبين الـ AI
13: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

0: قتل عدد من الفلسطينيين من بينهم طفلا وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم الإعلان الجمعة عن اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار. وفي هجوم منفصل دمرت غارات إسرائيلية مستودعين قرب مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، قالت السلطات الفلسطينية إنهما كانا يحتويان على إمدادات طبية. قتل 3 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 21 إثر انفجار قنبلة كانت تحملها امرأة خارج مطعم إيطالي في موسكو، وأفادت السلطات الروسية بأن حارس أمن منعها من الدخول قبل انفجار العبوة، ما أدى إلى مقتلهما ومقتل أحد الزبائن. قتل 13 شخصا إثر تحطم طائرة سياحية صغيرة قرب موقع خطوط ناسكا الأثري في جنوب البيرو. كان بين القتلى 7 إيطاليين وإسبانيان وألمانيان إلى جانب الطيار ومساعده. وأبلغت الطائرة عن حالة طارئة قبل انقطاع الاتصال بها واندلاع نيران فيها عند ارتطامها بالأرض، فيما تحقق السلطات في أسباب الحادث.
1: والآن إلى كونكتد.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار جدل واسع على مواقع التواصل بعدما نشر فيديو على منصة تروس سوشيال لبدلة مستوحاة من إطلالة النجم الشهير ألفيس بريسلي المعروف بلقب ملك الروك أند رول. الإطلالة أثارت موجة كبيرة من التفاعل، خصوصا أنه البدلة حملت رموز وطنية أمريكية، واعتبر كتار أنه الرسالة بتوحي أنه ترامب عم بيقدم حاله كرئيس قوي أو حتى كملك أمريكا، وتحول هالفيديو بسرعة لحديث السوشيال ميديا. ومثل العادة استغلوا رواد مواقع التواصل الحدث وانتشر فيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي بفرج ترامب وألفيس بريسلي عم بيغنوا ويرقصوا سوا مع كلمة The King مضوية بالباك جراوند. منشوف سوا الفيديو.

طباخ سينا تحول فجأة لحديث السوشيال ميديا، والسبب الشبه الكبير بينه وبين الملياردير إيلون ماسك. الشيف اللي بيشتغل بمطعم صار يجذب مئات الأشخاص يوميا ليلتقطوا صور معه، لدرجة أنه كتار صاروا يلقبوه بإيلون ماسك السيني، والفيديوهات انتشرت بسرعة وحصدت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى أخبار الرياضة.
2: البداية رح بتكون مع الأخبار المحلية، تحديدا رح نكون مع كرة السلة مع انتخاب هيئة إدارية جديدة للنادي الرياضي. التفاصيل بهالروبورتاج.
3: بمشاركة العشرات من شخصيات بيروتية رياضية اجتماعية ورجال الأعمال، جرت انتخابات الهيئة الإدارية للنادي الرياضي بيروت داخل مقر النادي بالمنارة. الانتخابات يلي شكلت فرصة جديدة لتشكيل نواة استكمال مسيرة عمرها 90 سنة من العام 1934، وكان أول نادي بدأ ممارسة كرة السلة ببيروت، علما أنه 5 رؤساء تعاقبوا على رئاسة النادي الأصفر يلي عنده أكبر عدد من الألقاب الرسمية لبطولة لبنان، إضافة لبطولات عربية وأسيوية وألقاب إقليمية. الانتخابات جرت تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وفور انتهاء التصويت عقد اجتماع أول انتخب من خلاله المهندس مازن طبار على رأس ولاية تالتة للنادي الرياضي، ووعد باستمرار تحويل النادي إلى مؤسسة، ودافع عن جمهور الرياضي بأول كلمة له بعد الانتخاب.
4: صار في شيطنة لهالجمهور، ونحن منا بالتسعينات، النادي الرياضي جمهوره من كل الطوائف. صار في ردة فعل مبالغة ومرفوضة بجيم 3، ردة فعل على جيم 2، بس من هون إلى شيطنة هالجمهور لا، خطوة ما بنقبلها. اثنين، حتى صار في استهداف شخصي لإلي باستعمال فيديو من شخص انا منعته دخول هذا الجيم بوجود القوى الامن، يعني القوى الامن كانوا موجودين حدهم منعته يفوت، طلع عمل هذا الفيديو من بعده ورجع بعدين اعتذر. بس تعرف انت الدمج بلبنان بصير بيقولوا قبل وبعد، ما فيني اقول شيء انه نحن عم نعمل واجباتنا تجاه جمهورنا، الروابط عم تعمل واجباتها.
3: انتخابات الهيئة الإدارية بالنادي الرياضي تعقد كل 4 سنوات بعد تعديل النظام الداخلي، حيث كان ببدايات النادي كل 15 سنة وتحديدا عام 1934، وأجرت أول انتخابات للنادي الأصفر.
2: من بعد فوز الحكم امبارح بالمباراة السادسة، بكرة رح نكون مع المباراة السابعة والفاصلة بين الرياضي والحكمة. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع بهالروبورتاج.
5: قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة السابعة والحاسمة لنهائي ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة، لأصبح محط الأنظار بالعالم العربي، تفاعل الجمهور كتير كبير والأعصاب مشدودة. فمن ناحية الحكماويين التفاؤل والصلاة حاضرين بعد غياب 22 سنة عن التتويج، حيث بيفصل الفريق مباراة واحدة فقط عن اللقب الغالي.
6: آخر مرة ربحنا البطولة كان عمرها 6 سنين، وهالسنة أكتر سنة عنا إيمان أنه على الأكيد فينا نربح البطولة إن شاء الله.
7: أملنا بهيدا الجيم كتير كبير، وكلنا عم نصلي أنه هيدا المرة خلص، يعني مفروض إن شاء الله نحن نكون ربحانين.
5: أما من ناحية الرياضي، الثقة بجهاز الفني واللاعبين والاستفادة من عامل الأرض حاضرين، لكن طبعا صوت الجمهور الضاغط رح يلعب دوره بهدف الحفاظ على لقب البطولة.
8: إن شاء الله بكرة بدنا نحط ثقتنا بالجمهور وبالجهاز الفني، وبدنا نعمل ضغط كبير قد ما فينا برد الملعب.
9: بإذن الله بكرة منتهي البطولة إن شاء الله. نحن عنا ثقة بفريقنا، نحن لنا 22 سنة بطولات، وحياتنا ما تعودنا نخسر.
5: حرس رياضي عم بعيش لبنان مباشرة عبر شاشة ألم تي في، ومباراة سابعة مفصلية للمرة الأولى بين الرياضة والحكمة رح تختتم موسم رائع، فمين رح يكون البطل؟
2: أما بالختام فرح منكون مع كأس الأرز بالتنس، مع المباراة اللي كنا عم نتابعها اليوم بعد الظهر مباشرة من ملاعب رومانا هاي سكول. هذه المباراة انتهت لمصلحة ويليام جاد اللبناني اللي تغلب على جيوفاني سماحة بنتيجة 6-2 و6-1، وأحرز اللقب في هذه المسابقة اللي كان أيضا فيها درع تكريمي للسيد ميشيل المر. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
1: مرسي نجيب. في الفقرة الفنية مروان خوري وعبير نعمة، أمسية ستبقى في ذاكرة جرش.
10: من أجمل حفلات مهرجان جرش بنسخته الأربعين كانت الأمسية اللي جمعت النجمين مروان خوري وعبير نعمة وسط تفاعل جماهيري كبير، وكان لوان تي في وأم تي في لقاء حصري مع مروان وعبير.
11: جرش الاسم تبع عبيرن بحد ذاته له المفعول تبعه له تأثيره. أنا شاركت ايه ب22 في مهرجانات إلا أسماء.
12: تكوني بجرش بتحسي حالك عم تغني بتاريخ.

0: معيار الفنان دائما الحضور الكبير والنوعية بالحضور, وهي الليلة موجودة أكيد.
1: وفي بتحسي وفا ومتابعة من كتير زمان ومحبة سابقة.

0: مبسوط اني انا عبير اليوم. في كيمياء على المسرح، في احترام متبادل،
1: وهيدي الكيمياء اللي العالم بتشوفها على المسرح هي كتير حقيقية، وفي احترام. انا كتير بحترم مسيرته،
0: ما بعت الهم انا هي طول او انا طول او يعني هالقد نحن منسجمين مع بعضنا
1: فنيا كتير.

0: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
1: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: التسعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

0: مساء الخير وأهلا بكم. قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لسكاي نيوز عربية إن حزب الله في موقع ضعف كبير، وملف نزع سلاحه بات أقرب كثيرا إلى الحل ولا مكان له في لبنان.
1: أولا، ما نحن بصدده ليس حربا أهلية. الحرب الأهلية تكون بين فريقين أهليين، تكون بين حزبين، تكون بين طائفتين، تكون بين مجموعتين، بينما ما نحن بصدده دولة من جهة يقف خلف أكثرية اللبنانيين، ومن جهة أخرى حزب يحاول يصادر قرار هذه الدولة، وبالتالي هذه ليس حرب أهلية. أنا رأيي أقرب كثيرا إلى الحل، انطلاقا من الاعتبارات العديدة التي سميتها، بدءا من وضع إيران في الوقت الحاضر، وليس انتهاءا بسقوط نظام الأسد، وليس انتهاءا أيضا بالحرب التي دارت روحها في الجنوب اللبناني منذ 3 سنوات وحتى الآن، فإذا صارت كثير قريب الحل. هلأ رئيس الجمهورية اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا رويدا، ممكن. أنا شخصيا كنت أفضل لأ، أن نقول لجماعة حزب الله ليكوا يا جماعة، في عنا دولة بدها تقوم و the game is over، خلص شباب. يعني تقريبا مثل ما عمل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بس بهذه الطريقة أو بالطريقة الأخرى. أنا رأيي نحن في المراحل الأخيرة من الانتهاء من سلاح حزب الله. لا استقرار سياسي ولا أمان اجتماعي بدون فرض سيادة الدولة، هنا النقطة الأساس. يعني قبل حل موضوع سلاح حزب الله ليس هناك من دولة لبنان. إذا أردت تثبيت السلم الأهلي في لبنان عليك أن تفرض سيادة الدولة. الدولة وحدها قادرة على تثبيت السلم الأهلي، وليس محاولة هيك جمع الأضداد، وليس محاولة ترقيع الأمور. بالترقيع هذا ليس سلم أهلي فعلي.
0: استهدف قصف مدفعي أطراف بلدات شمع. نقلت القناة 12 عن مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار إلغاء الهجوم على إيران من منشور الرئيس دونالد ترامب. أعلنت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض نقيلة نفط لإصابة بصاروخ أو طائرة مسيرة في مضيق هرمز. أعلنت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية، وأمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن. أعلنت وكالة مهر عن مقتل جندي في الجيش الإيراني وإصابة آخر في اشتباك مع مسلحين في مدينة مريوان الحدودية غرب إيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الأرق النوم هو منه رفاهية، هو ضرورة نفسية. النوم هو الفترة اللي بيستعيد فيها الدماغ توازنه. حسب الأبحاث، اضطراب النوم بيزيد احتمال الإصابة بالقلق والاكتئاب وضعف التركيز والذاكرة. يعرف الأرق حسب الدراسات أنه صعوبة بالنوم أو العكس، الاستمرار فيه أو الاستيقاظ المبكر مع تأثير هيدا الشيء بالنشاط خلال النهار. شو هي الأعراض؟ أعراض هي تعب، ضعف انتباه، عصبية، كتير أخطاء، نعاس خلال النهار. بالنسبة للوقاية، النوم بوقت ثابت، خففوا الكافيين بالليل، بعدوا عن الهاتف قبل النوم، مارسوا نشاط بدني خلال النهار. إذا استمر الأرق أكثر من 3 أشهر أثر على حياتكم اليومية، لازم تستشيروا مختص. ما تستهينوا بالنوم، هو من أهم العوامل يلي بتهتم بالصحة النفسية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أرلال ميكس مع دي جي ماريانو.

0: حوار حر
1: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول وهل سيلاحق ويحاكم وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام مون حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

0: أهلا بكم. قال رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع لسكاي نيوز العربية إن حزب الله في موقع ضعف كبير، وملف نزع سلاحه بات أقرب كثيرا إلى الحل ولمكان له في لبنان. وتطرق جعجع إلى تدخل السوري في لبنان والسلام مع إسرائيل.
1: هذا الأمر أول شيء غير مقبول لبنانيا، وغير مقبول سوريا، وغير مقبول عربيا، وغير مقبول من كل دول المنطقة. وبالتالي لا أعرف بماذا يتحدث ترامب. إذا أردنا سلاما فعليا يجب أن نجد حلا للقضية الفلسطينية. من رابع المستحيلات أن يصبح وضع إسرائيل في المنطقة وضعا طبيعيا بدون حل للقضية الفلسطينية. وحل القضية الفلسطينية ما رح نخترع البارود هلا، ما إلا 10,000 حل. الحل الوحيد هو اللي كان ياسر عرفات ويهودا براك على وشك الوصول له، من هونيك ورايح كل بقية معاهدات السلام بالصف يعني شيء طبيعي وفعلي، مش مثل ما هي هلا.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن العبوة التي انفجرت اليوم بآلية للجيش اللبناني في كفرة عدو إلى حزب الله وليست تابعة لقوته. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة شمع. نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار إلغاء الهجوم على إيران من منشور الرئيس دونالد ترامب. ولفتت القناة إلى أن الاتفاق المقترح مع إيران يتضمن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما من دون تحصيل رسوم. أعلنت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفط لإصابة بصاروخ أو طائرة مسيرة في مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مذكرة تفاهم مع أمريكا تعزز أمن البلاد والمنطقة وستكون محور العلاقات الخارجية مستقبلا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: تعرف أسبرين الأعشاب؟ نسمع عن الحور والصفصاف، شو لونهم؟ إذا بدنا نحكي أنا وياكم أكتر عن الصفصاف، شو منقول؟ صفصاف أخضر؟ لا، اليوم صفصافنا أبيض. الأبيض للصفصاف صحيح مش كتير مألوف عنا، بس الساليكس ألبا هو شجرة من فصيلة الصفصاف، موطنها أوروبا وغرب آسيا، وصولاً إلى سواحل المحيط الأطلسي وأجزاء من سيبيريا والصين. وحقك تعرف أنه هالشجرة تتميز أنها طويلة ورشيقة، إذا بدنا نحكي بشرياً، أوراقها أكيد فيها أبيض وفضي. تشتهر بأهميتها التاريخية لأنه كل الشعوب استعملوها مش للأكل والشرب قد ما كانت بالأمور الطبية، خصوصاً إنها بتسكن الألم، مضادة للالتهابات، يعني مثل ما قلنا أسبرين بس من الأعشاب، بسبب احتوائها على مادة تستخدم بالأدوية لعلاج الألم والحرارة. وهالصفصاف الأبيض يلي مستعمل من أكثر من 2000 سنة كان عند المصاروي واليونانيين والرومان، ووصفوه علمياً لأول مرة عام 1753.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: أرلال ميكس مع دي جي ماريانو.

0: بوليكلينيك. الكلى تعمل كالقلب بلا توقف، هكذا نحافظ على وظائفها سليمة مع الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

0: أهلا بكم. ما قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لسكاي نيوز العربية إن حزب الله في موقع ضعف كبير، وملف نزع سلاحه بات أقرب كثيرا إلى الحل ولا مكان له في لبنان.
1: أولا، ما نحن بصدد ليس حربا أهلية. الحرب الأهلية تكون بين فريقين أهليين، تكون بين حزبين، تكون بين طائفتين، تكون بين مجموعتين، بينما ما نحن بصدده دولة من جهة يقف خلف أكثرية اللبنانيين، ومن جهة أخرى حزب يحاول مصادر يصادر قرار هذه الدولة، وبالتالي هذه ليس حرب أهلية. أنا رأيي أقرب كثيرا إلى الحل، انطلاقا من الاعتبارات العديدة التي سميتها، بدءا من وضع إيران في الوقت الحاضر، وليس انتهاء بسقوط نظام الأسد، وليس انتهاء أيضا بالحرب التي دارت روحها في الجنوب اللبناني منذ 3 سنوات وحتى الآن، فإذا صارت كثير قريب الحل. هلأ رئيس الجمهورية اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا رويدا، ممكن. أنا شخصيا كنت أفضل لا، أن نقول لجماعة حزب الله ديكوا يا جماعة، في عنا دولة بدها تقوم و the game is over، خلص شباب. يعني تقريبا مثل ما عمل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بس بهذه الطريقة أو بالطريقة الأخرى. أنا رأيي نحن في المراحل الأخيرة من الانتهاء من سلاح حزب الله. لا استقرار سياسي ولا أمان اجتماعي بدون فرض سيادة الدولة، هنا النقطة الأساس. يعني قبل حل موضوع سلاح حزب الله ليس هناك من دولة لبنان. إذا أردت تثبيت السلم الأهلي في لبنان عليك أن تفرض سيادة الدولة. الدولة واحدة قادرة على تثبيت السلم الأهلي، وليس محاولة هيك جمع الأضداد، وليس محاولة ترقيع الأمور. بالترقيع هذا ليس سلم أهلي فعلي.
0: أعلن الجيش الأسترالي أن العبوة التي انفجرت اليوم بآلية للجيش اللبناني في كفر عفوان تعود إلى حزب الله وليست تابعة لقوته. نقلت القناة 12 عن مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار إلغاء الهجوم على إيران من منشور الرئيس دونالد ترامب. ولفتت القناة إلى أن الاتفاق المقترح مع إيران يتضمن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما من دون تحصيل روسيا. تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإيراني عباس عرقجي، ناقش في خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وأكد بن فرحان حرص المملكة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار. إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية، وأمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعامل مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريجي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. تعقد الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل خلال الفترة الممتدة من الرابع إلى السادس من الجاري في روما برعاية أمريكية مباشرة وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين. وبحسب المعلومات تم توسيع الوفود المشاركة بهذه الجولة لتشمل أسماء لم يسبق أن شاركت في الجولات السابقة، ويتوقع أن يكون الوفد الأمريكي الأكبر عددا، كما أن الوفد اللبناني جرى تطعيمه بأكثر من خبير في المجالات القانونية والاقتصادية، وهم من الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية جوزيف عون. وفي سياق لمستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ديمتري جندلمان إن التقدم في تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان مشروط بخطوات حقيقية لنزع سلاح حزب الله. قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لسكاي نيوز عربية إن حزب الله في موقع ضعف كبير، وملف نزع سلاحه بات أقرب كثيرا إلى الحل ولا مكان له في لبنان.
1: أولا، ما نحن بصدد ليس حربا أهلية. الحرب الأهلية تكون بين فريقين أهليين، تكون بين حزبين، تكون بين طائفتين، تكون بين مجموعتين، بينما ما نحن بصدده دولة من جهة يقف خلف أكثرية اللبنانيين، ومن جهة أخرى حزب يحاول يصادر قرار هذه الدولة، وبالتالي هذه ليس حرب أهلية. أنا رأيي أقرب كثيرا إلى الحل، انطلاقا من الاعتبارات العديدة التي سميتها، بدءا من وضع إيران في الوقت الحاضر، وليس انتهاء بسقوط نظام الأسد، وليس انتهاء أيضا بالحرب التي دارت روحها في الجنوب اللبناني منذ 3 سنوات وحتى الآن، وإذا صارت كثير قريب الحل. هلأ رئيس الجمهورية اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا، ممكن. أنا شخصيا كنت أفضل لأ، أن نقول لجماعة حزب الله ليكوا يا جماعة، في عنا دولة بدها تقوم و the game is over، خلاص شباب. يعني تقريبا مثل ما عمل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بس بهذه الطريقة أو بالطريقة الأخرى. أنا رأيي نحن في المراحل الأخيرة من الانتهاء من سلاح حزب الله. لا استقرار سياسي ولا أمان اجتماعي بدون فرض سيادة الدولة، هنا النقطة الأساس. يعني قبل حل موضوع سلاح حزب الله ليس هناك من دولة لبنان. إذا أردت تثبيت السلم الأهلي في لبنان عليك أن تفرض سيادة الدولة. الدولة وحدها قادرة على تثبيت السلم الأهلي، وليس محاولة هيك جمع الأضداد، وليس محاولة ترقيع الأمور. بالترقيع هذا ليس سلم أهلي فعلي.
0: وتطرق جعجع إلى تدخل السوري في لبنان والسلام مع إسرائيل.
1: هذا الأمر أول شيء غير مقبول لبنانيا، وغير مقبول سوريا، وغير مقبول عربيا، وغير مقبول من كل دول المنطقة. وبالتالي لا أعرف بماذا يتحدث ترامب. إذا أردنا سلاما فعليا يجب أن نجد حلا للقضية الفلسطينية. من رابع المستحيلات أن يصبح وضع إسرائيل في المنطقة وضعا طبيعيا بدون حل القضية الفلسطينية. وحل القضية الفلسطينية ما رح نخترع البارود، هلا ما إلا 10,000 حل. الحل الوحيد هو اللي كان ياسر عرفات ويهودا براك على وشك الوصول له، من هناك ورايح كل بقية معاهدات السلام بالصف، يعني شيء طبيعي وفعلي مش مثل ما هي هلا.
0: أطلق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سلسلة مواقف من إهدن، وتطرق إلى ذكرى الرابع من أب.
2: نشدد دعمنا لاتفاق الإطار بوصفه مسارا وطنيا لمعالجة القضايا العالقة وتثبيت السلام الدائم والعادل والشامل وحفظ سيادة الدولة على كامل أراضيها. إننا نقف إلى جانب النازحين والمتضررين، ونطالب بالإسراع في إعادة الإعمار، لأن سلام لبنان من سلام الجنوب. في قلب هذه المسؤولية يقف الجيش اللبناني الذي عيدناه بالأمس حاملا أعباء جسيمة في حفظ الأمن وانتشار في الجنوب وتثبيت سلطة الدولة. ومن واجبنا أن نحيطه بالدعم السياسي والمادي والمعنوي. نحن على مشارف الرابع من آب، تعود إلينا ذكرى انفجار مرفأ بيروت جرحا لم يندمل، ونقول بوضوح لن ننسى ولا نقبل أن تدفن الحقيقة تحت ركام المرفأ.
0: المطران عودي أكد في غلال قدس لراحة أنفس ضحايا انفجار الرابع من آب 2020 أن كشف الحقيقة هو المدخل الوحيد لتعافي لبنان واستعادة ثقة أبنائه بالدولة،
3: لأن الحقيقة ما زالت غارقة تحت أمواج المصالح، تحت أمواج المصالح، والعدالة ما زالت تقيد كلما اقتربت من كشف المسؤولين. كيف يمكن للعدالة أن تبقى عدالة إذا كانت تؤجل أو يكتم صوتها كلما دنت من أصحاب النفوذ والسلطة؟ نحن نعول على حكمة رئيس هذا البلد الحبيب وتصميم رئيس حكومة وعلى ضمائر من تبقى من شرفاء يعملون تحت سقف القانون بعيدا عن الفساد وعن المصلحة، كي يأتوا بالأجوبة الشافية للقلوب والنفوس. تعطيل العدالة ليس خطأ إداريا بل خطيئة أخلاقية ووطنية وإجرامية. هكذا يريدون أبناؤه وطنا يحكمه القانون لا السلاح والحق لا القوة والعدالة لا التسويات.
0: أعلن الجيش الأسترالي أن العبوة التي انفجرت اليوم بآلية للجيش اللبناني في كفرة تعود إلى حزب الله وليست تابعة لقواته. ومنذ بعض الوقت نفذ الجيش الأسترالي تفجيرين ضخمين في مشاعل منصوري، كما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة شمع. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار إلغاء الهجوم على إيران من منشور الرئيس دونالد ترامب. ولفتت القناة إلى أن الاتفاق المقترح مع إيران يتضمن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما من دون تحصيل رسوم. تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإيراني عباس عرقجي، ناقشا في خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وأكد بن فرحان حرص المملكة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مذكرة تفاهم مع أمريكا تعزز أمن البلاد والمنطقة وستكون محور العلاقات الخارجية مستقبلا. أعلنت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية، وأمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن. أعلنت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفط لإصابة بصاروخ أو طائرة مسيرة في مضيق هرمز. أعلنت وكالة مار عن مقتل جندي في الجيش الإيراني وإصابة آخر في اشتباك مع مسلحين في مدينة ماريوان الحدودية غرب إيران. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس لن ينسحب من غزة أبدا إلا بعد نزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق في القطاع، وتم تدمير الشجاعية والجبالية بالكامل ولم تعد موجودة. أعلنت الداخلية المغربية أنها تواصل التنسيق مع إسبانيا لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الداخلية. أضافت إن محاولات العبور الجماعي نحو سبتة ومليليا لم تكن عفوية وتم فتح تحقيق قضائي بالوقائع. ولفتت إلى أن عدد ضحايا أحداث الهجرة الجماعية بلغ 11 شخصا منهم 10 قضوا غرقا. قتل 14 وأصيب 26 بتفجير انتحاري أمام مركز شرطة في شمال غرب باكستان. ختام العرض الأخير أخرجه جوزيف الكريم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: وقتكن مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارلا عيد الصيفي، حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي عم بيتابعونا من زميلي فريدي سابع عبر الإخراج الإذاعي ومني أنا كارلا عيد الصيفي. نتمنى لكم نهار أكثر من حلو. بعرف إنه الويك أند هو تريح أعصابنا ونهرب من ضغط الشغل والسترس، بس مش غلط كمان نكون عم نعمل جولة على أبرز أحداث الأسبوع في حال ما قدرنا نتابع الأخبار. البداية مع التفجير الكبير يلي طال محيط قلعة الشقيف ويلي قال عنه مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية إنه شبيه بهزة أرضية قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر. وطمنت المديرية العامة للأثار بوزارة الثقافة إنه القلعة ما تضررت، ولكن ممكن الارتجاجات الناتجة عن التفجيرات تكون تسببت بأضرار بمحيطها، ولكن ما فيها تحدد حجمها إلا من خلال معاينة ميدانية مباشرة، وهالشي صعب لكون القلعة محتلة. الرئيس نبيه بري استنكر الموضوع واعتبر أنه ارتدادات هالتفجير إذا ما أيقظت الوعي الوطني والإنساني حيال اللي عم ترتكبه الآلة الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، فإنه حتماً الإنسان ومستقبله بخطر. والبارز ميدانياً أيضاً هالأسبوع العصور من قبل عناصر اليونيفيل وبخلال عملية تفتيش روتينية على الطريق بالقرب من حولة على 385 حاوية مهجورة داخل مبنى تحتوي على نحو 4000 كيلوغرام من المواد المتفجرة، تتكون بشكل أساسي من مركبات نترات الأمونيوم، وتم تعطيلها وإزالة خطرها. وعثرت دورية أخرى على بقايا مسيرة مفخخة بالقرب من موقع تابع للأمم المتحدة بالجنوب، وتم تعطيلها أيضا. وخرق هالأسبوع الحزب المحظور أمنيا وعسكريا تفاهم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل من بعد ما هاجم بمسيرة مفخخة مركبة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية. وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على الخرق مع تحييد الضاحية الجنوبية. وبوقت لاحق حذفت هالخبر صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية. بظل كل هالأجواء، المناطق التجريبية بين التطبيق والالتزام. تقرير للزميل ريشار حرفوش.
2: في وقت تتواصل فيه عودة الأهالي إلى قراهم وتفقد منازلهم، يبرز سؤال حول مدى ارتباط إعادة الأعمار بتطبيق المناطق التجريبية، وبينما تطالب مراجع رسمية بتسريع ورشة الأعمار، يتداول مراقبون أن أي رعاية أمريكية لهذا الملف قد تكون مرهونة بمدى الالتزام بتنفيذ هذه الآليات في مناطق محددة كمرحلة أولى. وفي هذا السياق قال الصحافي والكاتب السياسي إبراهيم ريحان للبنان الحر:
3: القرار السياسي فيه هو التأكد من خلو المناطق الجنوبية اللي هي مناطق تجريبية وأوسع المناطق التجريبية من سلاح الحزب بعد انتشار الجيش اللبناني، يعني بينتشر الجيش مرحلة أولى، ويتم التأكد من خلو هذه المناطق من التحتية العسكرية للحزب والسلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي بعد هذه الفيز قرار إعادة الأعمار يحتاج إلى تمويل أولاً، وهذا التمويل يحتاج إلى قرار. اليوم الدول المهتمة أو الصديقة للبنان ما عندها الاهتمام بإعادة الأعمار إذا لم يتم التأكد من خلو الجنوب من السلاح. ليه؟ على اعتبار أنه بقاء السلاح بجنوب لبنان قد يعرض المناطق هذه لحروب مقبلة ولا دمار جديد، وبالتالي عم بيتجنبوا الدخول بعملية إعادة الأعمار من دون ضمان واضح لخلو المنطقة من السلاح وانتهاء حالة النزاع على الحدود الجنوبية. بعد التأكد من هذه المرحلة حيتم بإعادة الأعمار ولكن بإشراف أمريكي، يعني لن يكون هناك صكوك مفتوحة بإعادة الأعمار، ما في تشكات بلا رصيد مثل ما بيقولوا. أي شيء بده يتعمر إعادة الأعمار وتكون بإشراف تجنبا لما يتم استغلال عملية إعادة الأعمار ما حصل بعد حرب تموز 2006 وإنشاء بنى عسكرية تحتية تحت غطاء إعادة الأعمار، وبالتالي راح يكون في شركات خاصة للتدقيق بموضوع الأموال والإعمار، وأيضا كيف رح تنصرف، وأي شركات اللي حتشتغل بعملية إعارة الإعمار، ولن تكون كما السابق بشركات تابعة للحزب أو تابعة لإيران تكون هي عم تتولى هاي المسائل.
2: بالمختصر، هل يشكل ذلك بوابة لإطلاق ورشة الإعمار أم أن ربطها بشروط سياسية؟

0: حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
1: انشغل اللبنان أيضا هالأسبوع بخبر رصد مؤسسة دولية عاملة بلبنان أعمال تمديد كابلات اتصالات هاتفية تابعة لكوادر حزب الله ببيروت على غرار شبكاته بالجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وصولا لبيروت، وبتمتد من محلة اليونسكو باتجاه محيط مستشفى رفيق الحريري ببير حسن إلى جانب الكابلات الكهربائية بإطار مشروع تنموي ممول من المؤسسة نفسها. وكشفت مصادر أن الشركة بيملكها رجل أعمال من كبار المتعهدين، والتحقيق عم بفتش إذا نفذت هالشركة أعمال مماثلة بمناطق أخرى من العاصمة وسط معلومات عن دعم من إياديين بارزين من الثنائي الشيعي لتمكينها من الحصول على مشاريع وتعهدات ضخمة. وأشارت المصادر إلى أنه جهاز أمن لبناني وضع إيده على القضية لمتابعة الخروقات والتجاوزات الأمنية المنسوبة للشركة، مع ترجيح تعرض أصحابها لتحقيق لبناني وعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية. وزارة الاتصالات وببيان توضيحي قالت أنه بتنطر نتائج التحقيق وعم تتعاون مع السلطات المختصة عند الطلب، أكيد وفق الإجراءات والقوانين المرعية، وأنه موقف المبدأ ثابت وهو أنه البنية التحتية للاتصالات ملك الدولة اللبنانية وحدها، وأي شبكة خارج الإطار القانوني هي مخالفة تعالج بالوسائل والأنوات المناسبة. وأيضاً بمنطقة راس النبع ببيروت ضبطت الأجهزة الأمنية رشاشات حربية وزواعق ومتفجرات وقذائف صاروخية وأجهزة اتصالات لاسلكية وهواتف محمولة وأجهزة DVR لكاميرات مراقبة وخرائط داخل شقة ومستودع تجاري يعود لأحد عناصر حزب الله. واعترف الموقوف أنه كان يتلقى أوامر من أحد مسؤولي

0: النواب.
1: بدورها كشفت مصادر عين التيني لإذاعتنا أن بري على مسافة واحدة من الجميع وصفة اللقاء بالإيجابي، وما يهم يكمن بالنتائج المرجوة والتي تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وإعادة الأعمار. وبين التقارب الداخلي وتحولات المرحلة يبقى السؤال، هل يعبر تقارب بري مع عون عن إعادة ترتيب للمشهد السياسي، أم أنه لن يبلغ حد إحداث مسافة بينه وبين حزب الله؟
2: وبعيد الجيش هالأسبوع، لفت قائد الجيش رودولف هيكل إلى أن حماية الحدود بتشكل ركيزة أساسية لحماية الأمن والاستقرار الداخلي بالمرحلة الحالية، وقال منتطلع لزوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية لأداء واجبه الوطني، عطائنا يقابل بمحبة اللبنانية وثقتهم رغم بعض الأصوات يلي عم بتحاول النيل من موقع المؤسسة العسكرية. والأمر أكد عليه أيضا الرئيس عون يلي قال إنه ما في حماية للوطن إلا بجيشه الوطني، وما في شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة.

0: بصفحتنا الاقتصادية لهالأسبوع أصبحت الخدمة الإلكترونية بمرفأ بيروت متوفرة على أنه تتيح الخدمة مرونة للمتعاملين مع المرفأ وتبسط الإجراءات وتسرع إنجاز المعاملات. نظمت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت دورة تدريبية للمدراء العامين بالوزارات والإدارات العامة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. تفاصيل منسمعها سوا بتقرير للزميل شرب المخلوف.
1: بالتعاون بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومجلس الخدمة المدنية وشركة مايكروسوفت، نظمت في مركز مجلس الخدمة المدنية دورة تدريبية مخصصة للمدراء العامين في الوزارات والإدارات العامة حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءة العمل في القطاع العام. وتخللت الدورة كلمة للوزير كمال شحادي الذي قال إن لبنان يملك طاقات بشرية هائلة، ولهذا السبب أطلقت الوزارة برنامج نمو، كما أشار إلى أن لبنان يحتل المرتبة الخامسة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
2: بلش نفكر كيف نطلع من هالموازنات النمطية يلي بالكاد تساعد تنقوم بعملنا، بس نكون طموحين أكثر. تحسب حساب هالتكنولوجيا كان من ناحية بناء قواعد المعلومات أو استعمال الذكاء الاصطناعي أو حتى كمان ومش كمان ضروري كل شيء بيتعلق بالأمن السيبراني وبحماية المعلومات وخصوصيتها. نقطة تانية بحب أذكرها أنه بعمل مكتب الوزارة بوزارة الدولة وضعنا المعايير اللازمة اليوم لحماية المعلومات، ونوضع مشروع قانون اليوم لحماية المعلومات وخصوصيتها. هذا القانون اليوم عند وزارة العدل وبيفاوضوا مع الأوروبيين لأنه في التزام أنه لازم يكونوا متناسقين ولكن واصلين، وهالشي هيدا رح يزيد عليكم أعباء.
1: تأتي هذه الدورة كخطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات القيادات الإدارية على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي. من مجلس الخدمة المدنية، شرب المخلوف، لبنان الحر.

0: أوضحت وزارة المال أنه قرار الجديد بفرض رسوم على خروج المسافرين برا وبحرا وجوا ما بيفرض رسم جديد على الرسوم النافذة، إنما بيقتصر على وضع الآليات التنفيذية والإجرائية لتطبيق رسم خروج المسافرين اللي أقر بموجب القانون رقم 324 على 2024 ويلي حدد قيمة الرسم وفق فئات السفر المختلفة. ولكن هل بيأثر هالقرار على حركة السفر؟ الجواب بهالتقرير.
1: اعتاد اللبنانيون أن يدفعوا رسوم المغادرة مع تذكرة السفر، لكن وزارة المالية حددت اليوم آلية موحدة وواضحة لاستيفاء هذه الرسوم مع تحديد قيمتها بحسب درجة السفر ووسيلة النقل. قرار وزير المالية ياسين جابر تنظيم أصول استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافق الجوية والبحرية أثار بلبلة كبيرة. وفي هذا السياق أوضح عضو نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر وصاحب وكالة سفريات مارون ظاهر القرار عبر لبنان الحر:
2: لا في شيء زاد ولا في شيء تنقص من 2018 آخر قرار صدر بهيد الأرقام يلي هو رقم 877 على 1 اللي حدد فيه ضريبة الخروج من بيروت يلي هي 35 دولار على الدرجة السياحية، 50 على درجة رجال الأعمال، و65 على الدرجة الأولى يلي هي الفيرست كلاس. بس اللي نضاف عليه هلا هو في 100 دولار ضريبة على اليخوت، كل راكب بيطلع على من اليخوت الميسورة يلي بيطلع من المرافق اللبنانية. يعني أنا برأيي ما كان لازم ينزل على الإعلام وما كان لازم ينحكى بالموضوع، لأنه أصلا ما تغير شيء بالرقم. اللي ضو عليه أكتر أنه في 20% رح تقتطع من هالمبلغ لصيانة مطار بيروت، يعني أكيد بده يدخلوا فلوس تيقدروا كمان يضل ماشي الصيانة ونظافة المطار ويجددوا تهالراكب اللي جاي واللي رايح يحس حاله جاي على مطار منه جاي على مغارة.
1: إذن تنظيم آلية التحصيل بات واضحا، لكن نجاح القرار سيقاس بمدى حسن تطبيقه وبقدرته على تعزيز انتظام الإيرادات من دون إرباك حركة السفر.

0: بصفحتنا الأمنية والقضائية وبناء لمعلومات عن تواجد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بمستشفى بحنس، أشار النائب العام التمييزي بالتأكد من المعلومة وتوقيفه إنفاذاً لبلاغ البحث والتحري المسطر بحقه. وتم تكليف شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بالتنفيذ وتوقيفه، وتم تركيز نقطة حراسة من قبل فصيلة أنتلياس بمكان تواجده بمستشفى بحنس. سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بلاغ بحث وتحري لمدة 30 يوم بحق أنطوان الصحناوي بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل، بعد ما تبين من تحليل المكتب الفني للمعلومات أن الصورة اللي جمعته على مأدبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحيحة ومش خاضعة لأي تعديل أو تحريف رقمي أو عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة قضيت بإعلان الحداد الوطني 3/4/2026 أحياءً لذكرى انفجار مرفأ بيروت وتضامناً مع عائلات الشهداء والجرحى. ملف 4/4 بشقه القضائي، وين صار القرار الظني ولا تأجيل رغم كل الوعود؟ الجواب بهالتقرير.
1: منذ أكثر من شهرين على إحالة ملف انفجار 4/4 في شقه القضائي إلى النيابة العامة التمييزية، يتجدد السؤال حول مصير القرار الظني والأسباب التي لا تزال تؤخر صدوره على الرغم من الوعود التي تحدثت عن قرب استكمال هذه المرحلة. وبينما ينتظر أهالي الضحايا والرأي العام خطوة قضائية تمهد للدخول في المرحلة المقبلة من المحاكمات، يبقى التساؤل قائما، هل فعلا تعود أسباب التأجيل إلى اعتبارات إجرائية أم أن هناك عوامل أخرى تؤخر إقفال هذا الملف؟ وفي هذا السياق أكد الكاتب الصحفي القضائي يوسف دياب للبنان الحر أن الملف رسميا سلك خواتيمه.
2: بعد ما قرر القاضي بيطار يختم التحقيق صار معروف انه الملف تحول عن النيابه العامه التمييزيه. النيابه العامه التمييزيه كلفت القاضي محمد صعب المحامي العام التمييزي انه يعمل مطالعه بالاساس. طبعا القاضي صعب منكب منذ اكثر من شهرين على دراسه الملف والمستندات، وهو بطور اعداد مطالعه بالاساس بده او يبدي مطالب النيابه العامه بما خص التحقيقات اللي حصلت، المستندات، الاستنابات، الادله والمعلومات اللي حصل عليها التحقيق، ويقول شو المطلوب بالنسبه للنيابه العامه من هذه التحقيقات. حسب المعلومات انه بدها تستغرق بين شهر وشهرين بعد بيتحول الملف على القاضي طارق بيطار. القاضي بيطار تقريبا بحسب المعلومات هو أنجز القسم الأكبر من القرار الاتهامي، سيطلع على مطالعة النيابة العامة ويصدر القرار الاتهامي. المطلوب بهذا القرار أنه يقول، وهذا الشيء اللي راح يحصل، أنه كيف انفجر المرفأ، هل بعمل أمني، هل بالإهمال، هل بغارة إسرائيلية، كل هذه الاحتمالات موجودة. وأيضا بده يقول أنه مين اللي جاب النترات على مرفأ بيروت، مين اللي فرغ بالمرفأ وحماها كل هذه السنوات وصولا إلى تفجير المرفأ. أنا بعتقد أنه هذا القرار اللي طبعا هو ليس مقيد بمهلة زمنية، بس بعتقد أنا أنه قبل نهاية العام الحالي سيصدر القرار سيجيب على كل هذه التساؤلات اللي عم نحكي عنها.
1: إذن يعلو الأمل بأن يشكل صدور هذا القرار خطوة أولى على طريق إنصاف الضحايا وذويهم وتكريس مسار العدالة الذي انتظره اللبنانيون طويلا.

0: ضبط جهاز الجمارك بمطار بيروت طرد بريد عبارة عن 4.5 كيلو من حبوب الكابتاغون مخبأة بطريقة احترافية داخل سرير طفل كان رح يتم تهريبه عبر إحدى شركات الشحن للسعودية. وتوقف مرسل الطرد بمحلة رياض الصلح وهو لبناني مواليد 83. وتم أيضا إحباط عملية تهريب وضبط 6.5 كيلو من حبوب الكابتاغون كانت محضرة للتهريب للكويت عبر شركة شحن داخل أسرة للأطفال. وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت وتوقيف أحد الأشخاص المتورطين وضبط كمية من المخدرات بحوزته. كلف النائب العام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج القوى الأمنية بمعاينة محطات المحروقات والتثبت إذا كان بعضها مقفل أو أنه عم بيأنن بتسليم المحروقات للمواطنين والسيارات وتنظيم محاضر ضبط بحق المحطات المخالفة. وكلف القاضي الحاج شعبة المعلومات بمعاينة الشركات المستوردة للمحروقات والتثبت إذا كانت عم تتسلم المحروقات بصورة منتظمة أو بحال ثبوت مخالفة أي منا تنظيم محاضر بحقها تمهيداً للشروع بملاحقتها قضائياً. ولكن السؤال بيبقى، هل في أزمة محروقات بلبنان؟ الجواب بهيدا التقرير.
1: هل يواجه لبنان أزمة محروقات جديدة؟ سؤال عاد إلى الواجهة مع ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع ساعات التغذية الكهربائية وما رافقه من ازدياد الطلب على المازوت لتشغيل المولدات الخاصة. لكن في المقابل تؤكد شركات الاستيراد أن الشحنات لا تزال تصل إلى لبنان وأن السوق يشهد ضغطا على الطلب أكثر من كونه نقصا فعليا في الكميات. وفي هذا الإطار أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عبر لبنان الحر بالأرقام استمرار وصول البواخر.
2: أكيد ما في مشكلة محروقات أو نقص بالبضاعة، في طلب متزايد بأوقات مختلفة، بس يكون في نزلة أسعار بتشوفي أنه الأسواق بتوقف تشتري من الشركات، وبس يكون في طلعة أسعار بتشوفي أنه في تهافت وبيكون في كميات متزايدة عم توصل لل 50% من الأوطى أسبوع يلي الشركات بتستلم فيها. بالأسبوع يلي جاي هلأ في فوق 120,000 طن بنزين 95 رح يوصلوا وأكتر من 58,000 طن مازوت رح يوصلوا كمان، عم نحكي قبل نهار الخميس جمعة. نحن عملنا ستاتيستيك من أول مارس لغاية اليوم، كان وصل أقل كميات خلال أسبوع بموضوع البنزين تقريبا 19 مليون لتر وأعلى كميات 53 مليون لتر والأفريج 34 مليون لتر، يعني عم بيكون في 4 أضعاف وقت ما يكون في أسعار على طلوع. هذا بالنسبة للبنزين. أما بالنسبة للمازوت نفس الشيء، أقل طلب خلال أسبوع 18 مليون لتر وأعلى طلب 60 مليون لتر والأفريج 37 مليون لتر.
1: إذن لا أزمة محروقات في الوقت الراهن، والرهان يبقى على المعلومات الموثوقة بدل الأخبار المتداولة التي قد تربك السوق أكثر مما تعكس الواقع.
0: لهون منوصل لختام حلقتنا، موعد ما بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. تضلوا بخير، إلى اللقاء.
3: ملخص الأسبوع.

0: مساء الخير وأهلا بكم. تعقد الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل خلال الفترة الممتدة من الرابع إلى السادس من الجاري في روما برعاية أمريكية مباشرة وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين. وبحسب المعلومات تم توسيع الوفود المشاركة بهذه الجولة لتشمل أسماء لم يسبق أن شاركت في الجولات السابقة، ويتوقع أن يكون الوفد الأمريكي الأكبر عددا، كما أن الوفد اللبناني جرى تطعيمه بأكثر من خبير في المجالات القانونية والاقتصادية، وهم من الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية جوزيف عون. وفي سياق لمستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ديمتري جندلمان إن التقدم في تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان مشروط بخطوات حقيقية لنزع سلاح حزب الله. قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لسكاي نيوز عربية إن حزب الله في موقع ضعف كبير، وملف نزع سلاحه بات أقرب كثيرا إلى الحل ولا مكان له في لبنان.
1: أولا، ما نحن بصدد ليس حربا أهلية. الحرب الأهلية تكون بين فريقين أهليين، تكون بين حزبين، تكون بين طائفتين، تكون بين مجموعتين، بينما ما نحن بصدده دولة من جهة يقف خلف أكثرية اللبنانيين، ومن جهة أخرى حزب يحاول يصادر قرار هذه الدولة، وبالتالي هذه ليس حرب أهلية. أنا رأيي أقرب كثيرا إلى الحل، انطلاقا من الاعتبارات العديدة التي سميتها، بدءا من وضع إيران في الوقت الحاضر، وليس انتهاء بسقوط نظام الأسد، وليس انتهاء أيضا بالحرب التي دارت روحها في الجنوب اللبناني منذ 3 سنوات وحتى الآن، وإذا صارت كثير قريب الحل. هلأ رئيس الجمهورية اللبناني يفضل أن يتقدم رويدا رويدا، ممكن. أنا شخصيا كنت أفضل لا، أن نقول لجماعة حزب الله ليكوا يا جماعة، في عنا دولة بدها تقوم و the game is over، خلاص شباب. يعني تقريبا مثل ما عمل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بس بهذه الطريقة أو بالطريقة الأخرى. أنا رأيي نحن في المراحل الأخيرة من الانتهاء من سلاح حزب الله. لا استقرار سياسي ولا أمان اجتماعي بدون فرض سيادة الدولة، هنا النقطة الأساس. يعني قبل حل موضوع سلاح حزب الله ليس هناك من دولة لبنان. إذا أردت تثبيت السلم الأهلي في لبنان عليك أن تفرض سيادة الدولة. الدولة واحدة قادرة على تثبيت السلم الأهلي، وليس محاولة هيك جمع الأضداد، وليس محاولة ترقيع الأمور. بالترقيع هذا ليس سلم أهلي فعلي.
0: وتطرق جعجع إلى تدخل السوري في لبنان والسلام مع إسرائيل.
1: هذا الأمر أول شيء غير مقبول لبنانيا، وغير مقبول سوريا، وغير مقبول عربيا، وغير مقبول من كل دول المنطقة. وبالتالي لا أعرف بماذا يتحدث ترامب. إذا أردنا سلاما فعليا يجب أن نجد حلا للقضية الفلسطينية. من رابع المستحيلات أن يصبح وضع إسرائيل في المنطقة وضعا طبيعيا بدون حل القضية الفلسطينية. وحل القضية الفلسطينية ما رح نخترع البارود هلا، ما إلا 10,000 حل. الحل الوحيد هو اللي كان ياسر عرفات ويهودا براك على وشك الوصول له، من هناك ورايح كل بقية معاهدات السلام بالصف، يعني شيء طبيعي وفعلي مش مثل ما هي هلا.
0: أطلق البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي سلسلة مواقف من إهدن وتطرق إلى ذكرى 4 من آب.
2: نشدد دعمنا لاتفاق الإطار بوصفه مسارا وطنيا لمعالجة القضايا العالقة وتثبيت السلام الدائم والعادل والشامل وحفظ سيادة الدولة على كامل أراضيها. إننا نقف إلى جانب النازحين والمتضررين ونطالب بالإسراع في إعادة الإعمار، لأن سلام لبنان من سلام الجنوب. في قلب هذه المسؤولية يقف الجيش اللبناني الذي عيدناه بالأمس حاملا أعباء جسيمة في حفظ الأمن والانتشار في الجنوب وتثبيت سلطة الدولة. ومن واجبنا أن نحيطه بالدعم السياسي والمادي والمعنوي. نحن على مشارف 4 من آب، تعود إلينا ذكرى انفجار مرفأ بيروت جرحا لم يندمل، ونقول بوضوح لن ننسى ولا نقبل أن تدفن الحقيقة تحت ركام المرفأ.
0: المطران عودي أكد في غلال قدس لراحة أنفس ضحايا انفجار الرابع من آب 2020 أن كشف الحقيقة هو المدخل الوحيد لتعافي لبنان واستعادة ثقة أبنائه بالدولة،
3: لأن الحقيقة ما زالت غارقة تحت أمواج المصالح، تحت أمواج المصالح، والعدالة ما زالت تقيد كلما اقتربت من كشف المسؤولين. كيف يمكن للعدالة أن تبقى عدالة إذا كانت تؤجل أو يكتم صوتها كلما دنت من أصحاب النفوذ والسلطة؟ نحن نعول على حكمة رئيس هذا البلد الحبيب وتصميم رئيس حكومة وعلى ضمائر من تبقى من شرفاء يعملون تحت سقف القانون بعيدا عن الفساد وعن المصلحة، كي يأتوا بالأجوبة الشافية للقلوب والنفوس. تعطيل العدالة ليس خطأ إداريا بل خطيئة أخلاقية ووطنية وإجرامية. هكذا يريدون أبناؤه وطنا يحكمه القانون لا السلاح والحق لا القوة والعدالة لا التسويات.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن العبوة التي انفجرت اليوم بآلية للجيش اللبناني في كفرة تعود إلى حزب الله وليست تابعة لقواته. ومنذ بعض الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين ضخمين في مشاعل منصوري، كما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة شمع. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار إلغاء الهجوم على إيران من منشور الرئيس دونالد ترامب. ولفتت القناة إلى أن الاتفاق المقترح مع إيران يتضمن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما من دون تحصيل رسوم. تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإيراني عباس عرقجي، ناقش في خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وأكد بن فرحان حرص المملكة على مواصلة دورها في إحلال الأمن والاستقرار. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن مذكرة تفاهم مع أمريكا تعزز أمن البلاد والمنطقة وستكون محور العلاقات الخارجية مستقبلا. أعلنت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية، وأمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن. أعلنت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفط لإصابة بصاروخ أو طائرة مسيرة في مضيق هرمز. أعلنت وكالة مار عن مقتل جندي في الجيش الإيراني وإصابة آخر في اشتباك مع مسلحين في مدينة ماريوان الحدودية غرب إيران. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس لن ينسحب من غزة أبدا إلا بعد نزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق في القطاع، وتم تدمير الشجاعية والجبالية بالكامل ولم تعد موجودة. أعلنت الداخلية المغربية أنها تواصل التنسيق مع إسبانيا لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الداخلية. أضافت إن محاولات العبور الجماعي نحو سبتة ومليليا لم تكن عفوية وتم فتح تحقيق قضائي بالوقائع. ولفتت إلى أن عدد ضحايا أحداث الهجرة الجماعية بلغ 11 شخصا منهم 10 قضوا غرقا. قتل 14 وأصيب 26 بتفجير انتحاري أمام مركز شرطة في شمال غرب باكستان. ختام العرض الأخير أخرجه جوزيف الكريم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عبالنا سومو أي نوع أي لون؟ حقك تعرف إنه السومو ألوان من الأبيض للأحمر. أكيد ما عم نحكي عن لون السومو إنما عن سمك السومو. حقك تعرف إنه السومو في منه أكثر من نوع ولون، معظم أنواعه بشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. إذا بدنا نحكي أنواع منبلش شينوك سومو أو سومو الملك، لأنه في كمية كتير عالية من الأوميغا 3، حجمه كبير وعمره ممكن يوصل من 4 إلى 7 سنين، وزنه تقريبا 45 كيلوغرام. تخيلوا. المهم أنه هالنوع من السومو لونه أحمر غامق. فينا نحكي كمان عن سوكي سومو يلي طعمه كتير غني، ممكن يتحول من الأحمر إلى الأورانج، وممكن لما نحطه بالفريزر يرجع أحمر غامق. المهم أنه هالسومو يلي أصغر شوي من اللي قبله موجود كتير على ما يقال بمياه ألاسكا. نوصل لسومو كوهو يلي كمان سومو إنما لونه فضي، بيمتاز بعدد من المواصفات أهمها إنه بعيش لمدة 3 سنين، وزنه بيوصل ل5.5 كيلو تقريبا، وطوله تقريبا 60 سنتيمتر، والمهم إنه جلدته فضية. نوصل كمان للسومو البينك سالمون يلي ممكن كتير يكون حجمه صغير، 2 كيلو أكبر سمكة، بيحتوي على نسبة أقل من غيره من الدهون، وممكن يكون طوله 35 إلى 46 سنتيمتر. وبنوصل كمان لتشامب سالمون يلي عنده كتير أسماء وكميته أكيد أقل بكتير من غيره بالدهون، وهيدا السومو لونه على روز أو البعض بيقول باللغة العربية وردي محمر. شو ما كان نوع السومو، حقك تعرف إنه واحد من الأغنى بالأوميغا 3 من الأطعمة يلي متناولها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس،
0: ليتس ميكس. مسا الطاقة، مسا الصيف، ومسا كل شخص قرر يترك كل شيء على جنب ويعيش معنا هالساعة. من الأخبار يلي عم تعمل ضجة، لترندات يلي كل الناس عم تحكي